0: صح عمرك قصير وشفت الآلام، صح عمرك بدي صوتك صح عمرك قصير.
1: يلا الشباب اللي قدامك
0: أيامي.

0: والحزن وعاويله احسن من هزيله يرد
1: فدوه فدوه اي
0: اي ركبونك علي صح عمرك قصير صح عمرك قصير
1: صح عمرك قصير وين

يجيب حسره يحس شلون لو طبيتيني الشام ماكو باب ينقصد كلها عنا قتصد ماكو باب ينقصد كلها

خادمة. يركبونش خلنا سمعك أويلاك للموفق الخادم الحسيني المخلص حسين طالب السماوي. عليك بابك من ويقع المهم صوتك طيلة علي.

ماكو حاجي بالسبي ماكو حاجي نقعد نسولف بجي بالسبي ماكو ما يخلونا نحكي نقعد نسولف بجي شلون

منيش طفل تخيلي بهذا الوضع، منا نظاهرك من حني ولا صوت عندك ينسمع، ولا صوت عندك ينسمع، يما السبي هشم قلب

من يرد بيك الضاعن من يرد بيك الضاعن يما من شام المحن ما تطيب جروحي المصاب قلبي يحرق القهر لو رجعت من السفر قلبي يحرق القهر لو رجعت

لما تريدين الهلج ماكو أبد كلمة هلا، لما تريدين الهلج ماكو أبد كلمة هلا.

أخير مرة سمعها فجوة يركبونك علي صح عمرك قصير صح عمرك قصير

0: زيارة الأربعين، ملحمة خطى وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. رحلة

يا كربلاء شاعرها حسين عبد الزهر الدراجي استعدوا يا هالغيارة اكتبوا اجمل

يا زاير اهل المشرق الى كربلاء. يلا برفع الايادي في دوار رحله تعشق مشينا يا

نرجح يلا هلا يا زاير هلا المشي هلا هلا بي هلا كربلاء يلا اثنين.

البكاء على الحسين عليه السلام يوجب قبول التوبة، وهو سبب طهارة القلب من الأوساخ. وبالطبع فإن جميع الخلق محتاجون إلى الشفاعة. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

0: عندك بعد أعلى من هالجواب.
1: لا كافل ولا راية،
0: اختك سبون سبايه.

احكي اليوم يا مظلوم. لا كافل ولا راية اختك سيبون سبايه.

0: على قارعة الحزن تنهمر الدموع وتكثر الخطى، خطى أصحاب القلوب الوالهة، تلك التي تقصد حنظرة الطهر وعتبة القداسة، حينئذ يمتد المسير.
1: أهد منا حبيبي أبا عبد الله، ثورة مشي بظل مستمرة يا حسين.
0: شيبا وشبابا، نسوة وصغارا، لتشكل الجموع لوحة العشق والولاء نحو كربلاء.

حسين هلا بالأربعين يا الخدمة حسين همه همه

صلاتنا فطر وين أجمل ليالي وين عباس المواشي.

أهم الوعيد. خدمة خدمة الحسينية بال

رازقها رازقها ذرية بالع يلا أجمل ليا شوية أعلى خدمة

تتلاطم أمواج الحشود الزائرة على ضفاف العشق الأزلي متجهة نحو صحراء نينوى لتجدد العهد القديم. فمذ دحرت دماء الحسين جيش يزيد، خلدت كربلاء وكانت رحلة المسير.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: ذبيح مسلب ابن أمي مشيت وعفت على الغبره

0: رحت عنا ولون بيدي فلا والله رحت عنا يا ريت اتوسد بطوله وشم طيب عطر منه رحت عنا ولون بيدي فلا والله رحت عنا يا ريت اتوسد بطوله وشم اطيب عطر منه عفاني وش كثر صبري وانا بهالحال اشوف انه اعاين جسم المقطع واقول شلون اعوف انه اي واقول شلون اعوف انه مشيت وغصبا علي اخويا بلا دفن عفته خذوني عنا مسبيه وداع الغربه ودعته مشيت غصبا علي اخويا بلا دفن عفته.
1: اذاعه جامعه المستقبل. الرابعه صباحا بتوقيت جامعه المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

لقد كان الحسين عليه السلام الوارث الوحيد لتلك الثورة التي فجرها جده الرسول الأعظم على الجاهلية الرعناء والعنصرية والوثنية لإنقاذ المستضعفين في الأرض من الظلم والتسلط والاستعباد. هاشم معروف الحسيني من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

يطرف علينا. لا سيف اللي يحمينا. لا بيتي لا وليانا. شيخ عبد الحسين ابو شرف.

0: ساعدوهم غادي ساعدوهم. لا سير
1: لا
0: بيتي لا وليا.

0: وذاك يا زيد الأشعر من عند صار.
1: قلناكم خل نكمل القصيدة.
0: وذاك

خلاني يم جسمك اروح.

عالنار عفتك ذولي ويا ما خلاني يم جسمك اروح اليوم وجيت وعلق

النهار حتك ذولي ليلي سر عالنهار عفتك خذوني لليسر عالنهار عفتك خذوني لليسر اليوم جيت وراح عيفك بالقبر للمدينة راح ارد بيا جمر للمدينة راح ارد بيا جمر ودمع عين ودمعي يا جمرة الذي يطفيها ودمعي يا جمرة الذي يا عباس والبنين تنتظر عالنهار عفتك خذوني لليسر يوم جيت وراح عيفك بالقبر للمدينة راح ارد بهالجمر.

0: أموات المؤمنين والمؤمنات.
1: زيارة الأربعين، ملحمة خطن وثورة عشق.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: يتمنى جبريل الأمين ينصب لموكب للحسين.
4: هلا بالزاير، هلا
5: هلا بالزاير، هلا
4: هلا بالزاير،
3: حياكم الله.

0: مواكبنا، صاحت مواكبنا، صاحت مواكبنا، صاحت مواكبنا.
1: قواكم الله على التعب،
0: قواكم الله على التعب، الطم هالساق، قواكم الله على التعب، وترابكم يصل ذهب.

صاحت مواكبنا.

نقول ردنا نتبرك نبوس جدامكم ردنا والله ننتظركم كل سنه

وقت المشي الكم نرخص اغلى شي يلشل ترايات المشي الكم نرخص اغلى شي هذا تعبكم باجور كل خطوه تنعد بعمر والله كواكم الله على التعب وترابكم يسود الايادي مرفوع وينك الشاي جيت الكربلة صاحت مواكبنا قواكم الله على التعب قواكم وترابكم يسوى الذهب هجم الموكب يتلقى

عمي شاعرها الشاعر المفجع ابن البصرة مصطفى العيساوي. هالمواكب كلها من تخدم تقول، هالمواكب

يلشلت رايات المشي الكم نرخص أغلى شي يلشلت رايات المشي الكم

0: قواكم الله على التعب
1: قواكم الله قواكم الله على التعب
2: وترابكم يسوى الذهب مشاية جيتوا الكربلة اسمع هاي الحالة انت عايش اسمعها اسمعها
0: ايه هذا ابوي مشي بتتلقاكم هذا ابوي مشي بتتلقاكم عقاله بيده وصوته يا حياكم عقاله بيده وصوته يا

0: فوف علم حو سباب الخيم حلفوه بفاطمة حلفوه بفاطمة يخلي سمنا ويا الخدا يخلي سمنا ويا الخدا وقف أبوي على الدروب الكم فتح باب القلوب وقف أبوي على الدروب الكم فتح باب القلوب ويصيح حي الله اللي يجي غير الأجر ما نرتجي قواكم الله على التعب
1: وترابكم
0: مشاية جيتوا الكربلة

قواكم الله. هذا ابوي بشيبته تلقاكم.

0: لكم فتح باب القلوب ويصيح حي الله اللي يجي غير الاجر ما نرتجي. قواكم الله على التعب.
1: قواكم
0: يسوى الذهب عمي.
1: قواكم يسوى الذهب.
0: قواكم الله سيد حميد ترى خلاص بدو روحنا. اي والله.
1: قواكم يسوى الذهب.
0: مشايا جيتوا. بالاخير بالاخير هناك هناك كلش كلش اي والله. ارفع ايدك فدوه لايدك فدوه فدوه. بعد شنو اسمع الورا.
2: الصوت بنبرة محنة ينادي هاي أم تصيح عفي أولادي هاي أم تصيح عفي أولادي.

0: يمه هنيال الخدم بالاربعين وصاح زينب ردت بالاحادي صاح زينب ردت بالاحادي اسمع اسمع امي هاي محزمه بالمواكب خادمه صيح بيكم يا الولد صيح بيكم يا الولد افتخر يا فاطمه افتخر يا فاطمه عليكم يا يما بشيلتي خلوني ارفع هامتي
1: بدي اروح لك يما اي والله اي والله اي والله اي والله وتقل لي زينب بالالم كل الهلا بام الخدم جواكم الله لا تعال وترابكم عفيه انت رفعت راسي عمي خادم خادم وياك للصبح مشايه جيتو
0: استرد وياي استرد وياي هلا بالزاير هلا هلا بالزاير

0: صاح زينب ردت بلا حادي أمي أمي أمي هاي محزمة بالمواكب خادمة تصيح بيكم يا الولد أفتخر يا فاطمة أفتخر يا فاطمة عليكم يا يمه بشيلتي خلوني ارفع حامتي وتقل زينب بالالم كل الهلا بام الخدم قواكم الله على التعب
1: قواكم الله يا التعب وتراكم يصبر
0: ما تعبان قواكم الله على التعب عني كل روحكم
1: وتراكم يصبر
0: يا ابا عبد الله شنو التوفيق هذا

0: قواكم الله. اسمع هذا البيت. ببالي صورة وهيجت آلامي من عطش زاير شفت قدامي. شنو شفت؟ طفل ينطي ماي بجفوفه ويصيح. طفل ينطي ماي بجفوفه ويصيح. أنا خادم للرضيع الضامي.
1: ابني ابني من وقت المهد قلت له أخدم للأبد من الطفولة يا حسين من الطفولة يا حسين.
0: شنو وقف لكم؟

وقف لكم هالولد ما دام يمكم ما يضيع. الله ويلي شوف شو يقول له. ما دام يمكم ما يضيع اخذوا عبد يم الرضيع. ويلاه ويلاه ويلاه ويلاه والله.

0: يبرى لكم الله وعلي جواكم الله على التعب وتراكم
1: الشايب

0: ما شاء الله. شعرها الموفق مصطفى العيساوي.
1: ببالي صورة وهيجت آلامي من عطش زاير شفت قدامي طفل ينطي ماي بجفوفه ويصيح طفل ينطي ماي بجفوفه ويصيح أنا خادم للرضيع الضامي أنا خادم إيه ابني من آه ابني من وقت المهد قلت له أخدم للأبد من الطفولة يا حسين وقف لكم هالولد وقف لكم هالولد ما دام يمكم ما يضيع اخذوا عبد يم الرضيع يا

0: رفعت رأس والله، رفعت رأس والله. اسمع لي هذا البيت.
1: هالمواكب يختلف قانونها، هالمواكب يختلف قانونها، الخير كل الخير من معونها، خير كل الخير من معون. عيد ويا
2: خير كل الخير من معون، خير كل الخير من معون، خير كل الخير من معون، خير كل الخير من معون.
0: شلون عمي زاد ابو السجاد ما حد من عليك، واحد من عليك زاد ابو السجاد ما حد من عليك، نعمة هنيال اللي عرف يصونها، نعمة هنيال اللي عرف يصون.
1: ألف هنيال الوقف بموكب وصوته هتف، رب شكرا على الحسين، رب شكرا على الحسين، رب شكرا على الحسين، رب شكرا على الحسين، رب شكرا على الحسين. خدمة الزاير شرف، يتمنى جبريل الأمين
0: شي يتمنى
1: ينصب له موكب للحسين، يتمنى جبريل الأمين.

هنيالة خادم فاطمة، هنيالة خادم عمي، هنيالة خادم، هنيالة خادم فاطمة، يلا هنيالة.

فدوى الخير كل الخير من معونها زاد ابو السجاد ما حد من عليك نعمه هنيا للي

0: شكرا على الحسين ربي، شكرا على الحسين خدمة الزاير شرى،
1: خدمة الزاير شرى،
0: يتمنى جبريل الأمين ينصب له موكب للحسين، نسمع نداء من السماء هنيا لخادم،
2: نمشي مع الحجة مع الحجة مع الحجة، نسعى إلى حجة إلى حجة إلى حجة،
3: نمشي مع الحجة باسم الله نبديها، كعبة عشق عدل نطوف ونحج بيها،

إذاعة جامعة المستقبل. الخامسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا

وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا

وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا

الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن.

فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم

تشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض.

أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك.

مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا

ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا

مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى

مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى فَأُلْقِيَ

أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم

قيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة

الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ

تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة

رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى.

ونخزا. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.

ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض

أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون.

فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون

أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي

ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى

هنا إذاعة جامعة المستقبل. السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

العقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما

غير الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.

النصر وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم

أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم.

وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم

أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا

فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا

بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى

ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم

فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية

منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق

أخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم

آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه

للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.

النفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم

وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله

للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا

لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد

وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا

الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم

هنا إذاعة جامعة المستقبل. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل. بسم الله.

0: حقا لقد كانت ثورة الحسين عليه السلام قائمة على الوعي والإدراك الكاملين.
1: روح مؤانا الأصدق عن هواك
0: بضرورتها، سواء عنده أو عند أهل بيته أو لدى أصحابه.
1: أشهد أن لا حيرة إلا ما بين يدي.
0: ولا يمكن لمثل هذه الثورة أن يقال عنها بأنها وليدة الانفجار النفسي أو العاطفي مطلقا. ولمثل هذه الثورة الواعية حقائق وماهيات متعددة ومختلفة، وهي ليست أحادية الكنة والحقيقة.

نشبت معركة كربلاء التي قتل فيها الحسين بن علي، وخلفت وراءها فتنة عميقة الأثر، وعرضت الأسرة الأموية في مظهر سيء، ولم يكن هنالك ما يستطيع أن يحجب آثار السخط العميق في نفوس القسم الأعظم من المسلمين على السلالة الأموية والشك في شرعيتها. العالم الإيطالي ألدو ميلي.

0: ما الذي جرى يا رعد؟ إنها مجرد فراشة. لم يدخل أحد إلى الكوخ دون علمك أيها الحارس النشيط. هل تتذكر دودة القز التي كنا نطعمها؟ إنها هي كبرت وصارت فراشة. نعم، يحدث هذا التحول أحياناً في عالم الحشرات، لكن الحيوانات لا تتحول إلى طبيعة أخرى، وكذلك الإنسان، إلا إذا غضب الله عليه وأراد أن يحط من شأنه. اجلس في هدوء وسأكمل لك قصة أصحاب السبت. كان سكان قرية أيلة المطلة على البحر يعيشون على صيد الحيتان، وكان محرم عليهم الصيد في يوم السبت من كل أسبوع، وبسبب فسادهم وظلمهم كان الرزق يختفي طوال أيام الأسبوع ولا يظهر السمك إلا في يوم السبت. فكر الأشرار في أن يلقوا الشباك في يوم التحريم ثم يرفعوها مليئة بالسمك في اليوم التالي.
1: هيا يا شمخون أسرع، أحكمت وضع الشباك يا كبير الصيادين.
2: اخفض صوتك، ستوقظ أهل القرية بصياحك هذا.
1: هيا بنا الآن تفرقوا.

0: صباح الخير يا ميمون، أتمنى لك صيدا طيبا.
1: وأنا كذلك.
0: أين شباك الصيد؟ هل ستصيد من غير شباك؟
1: نعم، أقصد لا، لقد نسيتها، سأذهب لإحضارها.
0: شمخون، ألن تصعد معي؟
2: لا، بصراحة أريد العمل مع كبير الصيادين ميمون.
0: كما تحب، أنا لا أرغم أحدا على التعاون معي.
1: لماذا قلت له إنك ستعمل معي؟ سمحون سيشك فينا الآن وقد يكشف الحيلة.
3: لا، نبحر نحن أيضا ثم نعود قبله ونخرج الشباك من الخلجان الصغيرة.
1: نعم، هذا هو الرأي الصواب.

0: انظر انظر يا كبير الصيادين، هذه كمية لم نصدها طوال حياتنا.
1: أخرج الشباك في صمت، أسرعوا قبل عودة باقي الصيادين.
2: يا للحظ السعيد،
0: لا أستطيع أن أخرج الشباك وحدي.
1: كل هذا كان سيضيع منا بسبب يوم السبت.

0: أسعارنا واحدة، لا نقبل المجادلة. تذكروا، لا يوجد في القرية كلها أسماك إلا لدينا.
1: من أين أتيت بهذا السمك يا ميمون؟
2: يا ميمون؟ اسمي كبير الصيادين يا هذا. سؤال عجيب، السمك لا يأتي إلا من البحر، هل عرفتم رجلاً يصيد السمك من فوق الشجر؟
1: من أين أتيت بالسمك؟ لقد كنت أنا أيضاً في البحر ولم أصد شيئاً.
2: هذا اعتراف منك بمهارتي وقلة درايتك.
1: بل هي الحيلة، لقد قمت بالصيد في يوم السبت.
2: السمك طازج يشهد على ادعائك.
1: ألقيت الشباك بالأمس في يوم التحريم ورفعتها اليوم.
2: نعم فعلت ذلك، ما شأنك أنت؟
1: اسمع يا ميمون، لقد تحملنا طمعك وفسادك، ولكننا لن نتحمل أن تغضب الله وتتحايل على شريعتنا ونسكت.
3: سوف يحل الغضب علينا جميعا.
2: إذا لم يعجبكم الحال فاخرجوا من القرية ودعوها لنا.
1: إنها قريتنا مثل ما هي قريتكم، لن نخرج منها.
4: اسمعوا يا رجال، لنبني جدارا يعزل بين الفريقين.
2: أوافقك على هذا الاقتراح حتى لا يزعجنا كل حقود وفاشل.
1: وأنا أوافق حتى لا تقع عيناي على فعل يغضب الله.
3: إنهم يأخذون مساحة أكبر منا في القرية.
1: دعيهم، لا أريد مشاحنات، لا طاقة لنا بهم. إن أغلب من انضموا إلينا من النساء والأطفال والعجائز.
0: فيدوا في ارتفاع الجدار، لا أريد أن أرى هؤلاء الفقراء ولا أريد أن أسمع صوتهم.
5: رغم وجود الجدار سنسمع أصوات أمعائهم وهي تصرخ من الجوع.
4: لا تنسوا أن فكرة الجدار العازل هي فكرتي.

0: خذوا واشكروا الرب الذي وهبنا هذا الطعام.
1: غدا تتحسن الأحوال إن شاء الله، أما يوم السبت هذا فيجب علينا أن نتفرغ فيه للتعبد والدعاء.
2: كانت فكرة إشعال النار في يوم الجمعة فكرة رائعة.
3: نعم، فنحن نتدفأ في يوم السبت دون أن نحمل الذنب في إشعال النار. هل ألقيتم الشباك في البحر؟
4: بالتأكيد، وغداً سيكون الصيد وفيراً ونملأ أيدينا بالنقود وبالذهب.
3: أريد أن ألقي نظرة على جيراننا الفقراء حتى أتأكد من بؤسهم وجوعهم.
2: سمعت أنهم يغمسون الخبز في ماء البحر المالح.
5: إلى أين تذهب يا زوجي في هذا الجو العاصف؟
1: أريد أن أزور جيراننا خلف الجدار.
5: لماذا؟
1: من واجبنا أن ننصحهم ونعظهم.
5: لما تعظون قوما؟ الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا.
1: معذرة إلى الله.
5: ماذا تعني؟
1: أريد أن أعظ أهل قريتي ليعذرنا الله تعالى ويعلم أننا قد أدينا واجبنا وأمرناهم بما فرض علينا.
5: رأيي أن تدعهم لعذابهم، فإنهم لا يستحقون النصيحة.
6: ما هذا؟ ما هذا الشعر الغزير؟ يا إلهي يا إلهي، لمن هذا الوجه القبيح؟
7: أشعر برغبة طاغية في تناول الموز والفول السوداني.

0: قرد. أيها الناس، يا ناس، إنني أرى قردا متوحشا. من أين أتى؟ وكيف دخل قريتنا؟ إنه يضحك. لماذا تضحك أيها القرد؟
1: صوتك أيها القرد يذكرني بصديق قديم اسمه شمخون.
0: إنه أنا شمخون، شمخون أنا، ولكنني لست قردا. تعدب أيها القرد.
1: بل أنت القرد.
0: بل أنت القرد،
1: أنت القرد.
2: توقف.
1: من هذا القرد؟
2: أنا ميمون كبير الصيادين.
1: بل قل كبير القرود.
0: انتظر انتظر، بدأت أفهم. لقد تحولنا جميعا جميعا إلى قرود.
2: يا له من ذكاء بالنسبة للقرد. نعرف هذا، ولكن ماذا سنفعل؟
0: كيف سنظهر أمام الناس بهيئة القرود؟
2: ما دمنا قد أصبحنا جميعا قرودا فلا فرق، لنستمر في الحياة على أي صورة.
1: لا أحد يريد شراء السمك.
0: التاجر قال لنا صيدوا لنا موزا أفضل من السمك.
2: وكيف نصيد الموز من البحر أيها الغبي؟
0: الحق معك، هذه مشكلة كبيرة.
3: أين ذهب جيراننا أهل القرية؟ ومن هؤلاء القرود؟
1: لم يتحول سمحون إلى قرد.
2: أدفع ذهبي كله وأعود إنسانا ليوم واحد.
0: هل نبلغه أننا أهل قريته وأصحابه؟ ربما يساعدنا.
2: لا، إن كرامتي تمنعني.
1: لا يوجد للكرامة قرود. عفوا، لا يوجد للقرود كرامة. يا سيد سمحون يا كبير الصيادين.
3: إنه صوت آدمي، كيف هذا؟
1: نحن جيرانك وأهل قريتك، استيقظنا اليوم على هذه الحال.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: هل تستطيع أن تساعدنا لنعود بشر؟
3: كيف؟ إنه أمر الله ولا راد لقضائه.
2: أيها الناس، أقصد أيها القرود، كفوا عن القفز وأنصتوا لي.
1: ماذا تريد يا كبير القرود؟
2: علينا أن نفكر في تدبير حياتنا الجديدة. لقد فرغ الطعام من كل البيوت وغرقت كل المراكب بسبب إصرار البعض على الحفر فيها.
0: كنا نلعب.
2: والعمل، ماذا سنأكل غدا؟
1: هذا سؤال مهم. أقترح أن نأكل موزا وعنبا.
0: عندي فكرة جيدة. نأخذ ذهب النساء ونستبدله بالموز.
1: هذه فكرة ميمونة.
4: لا لا لا لا لا لا، فكرة بلهاء. لن أعطي ذهبي لأحد أبدا أبدا. إياكم والذهب. اتركوني ذهبي.
3: حمدا لله تعالى، عادت الحيتان إلى البحر. يا زوجتي، اقتسمي ما رزقنا به الله مع إخوان الصيادين، واقتطعي جانبا لنتصدق به على جيراننا المساكين خلف الجدار.
5: لا تذكرني بهم، إنهم لا يكفون عن التشاجر والصراخ طوال النهار، ولا يكفون عن البكاء والنحيب والتحسر طوال الليل.
3: هذا جزاء من يغضب الله.
5: لو علم المذنب بهول العقاب لما أقدم أبدا على ذنب.
3: هيا بنا.
1: يا ليتنا لم نستمع لكلام ميمون.
0: نحن جميعا جوعى، وهو الوحيد الذي يحصل على الطعام.
1: طعام مهين، الموت أفضل منه بكثير.
2: أستطيع أن أدهشكم الآن أكثر. سأريكم كيف تخبز الفلاحة عجينها. لنتخيل أن هذا هو عجين الفلاحة. انظروا.
1: هذه حركة قديمة، ألا تعرف غيرها؟
2: أستطيع أيضا أن أريكم كيف يتصرف البحارة عندما تهب عاصفة. إنهم يتسلقون الصارية بسرعة هكذا هكذا هكذا هكذا، ثم يرتعشون من الخوف هكذا هكذا هكذا، والرياح شديدة هكذا هكذا.
1: رائع رائع، خذ هذه الموزة. أرنا الآن كيف ينجو القرد من الغرق. أخرجوه من الماء لنتسلى به أكثر.
2: أنجدوني أنجدوني، إنني أغرق إنني أغرق أغرق أغرق أغرق.
6: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. صدق الله العظيم.
7: وهكذا صار أصحاب السبت آية لمن يتحايل على شرع الله أو يظن أنه أعرف بشؤون حياته من خالقه ورازقه. عندما يخالف العبد ربه يهبط من كرامة الإنسان إلى مرتبة الحيوان. أراكم على خير غدا إن شاء الله.

من دون الحسين صلوات الله عليه قد يستطيع المرء أن يعيش وأن يعمل وأن يموت، لكنه لن يكون كريما في عيشته ولا مفلحا في مهنته ولا عزيزا في ميتته. فثورة كربلاء ثورة عقل في قمة النضج والرجد والبصيرة على عقول قاصرة فجة بلا رجد ولا حكمة ولا بصيرة.

0: وتحمي حماك.
1: إذاعة جامعة المستقبل. الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

أصبح اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي، وهو العاشر من محرم، يوم حداد ونواح عند المسلمين. ففي مثل هذا اليوم من كل عام تمثل مأساة النضال الباسل والحدث المفجع الذي وقع للإمام الشهيد، وغدت كربلاء من الأماكن المقدسة في العالم، وأصبح يوم كربلاء وثأر الحسين صيحة الاستنفار في مناهضة الظلم. المستشرق الأمريكي فيليب هيري.

يا ابن امي خذ هذا على راسك فايدك.

انا بتقل لك راح اسولف همي ما كنت اسولف بعدوي يمي.

0: هلا هلا
1: هلا بالايام بالسابق ظناهي
0: ممنون غات الى الشيخ عبد الحسين ابو شبع. بس هذا البيت اعيدها بس هذا البيت
1: زينب تقل لك راح اسولف همي
0: بلا حكي

يا بنم ونحكي.

0: اسلك ويا صايد كل اخيك واتذكر
1: دخل منو
0: بسلاث وصا

0: بثلاث وصايا تكلفت واتذكر.
1: يعدون الكرم عدون عد علي، شنو هالحكي هذا؟ شنو الحكي؟
0: بثلاث

دار والثالث منك يا عود الأكبر وكل هني يخصن كربل بهالمحضر.

الزهرة. والثاني وصية للودي عالزهرة، قالت لأخوك يظل وحد بعمره، ديديش تيجي نتقدمي لمهره.

ثالث ويصي والثاني ويصي للودي على الزهرة. والثاني ويصي للودي على الزهرة قالت لأخوتي ظل وحد بعمري بيديك تيجي متقدمي لمهري.

0: الليل وطلعت وياهم واطلع ودويرهم والقاهم اجسام
1: بلا جواب بعد بلا جواب.
0: واطلع ودويرهم والقاهم.

نهار العفتني بيها على بيا حال نهار

0: من لا شيخ عبد العسير وشاور.
1: نعم

0: بارك الله فيك.
1: من السبيل يوم ردي انا يا حسين.

وحدتي نادي يا خويا وينك تراب القبر حال بيني وبينك سهرة عيوني من غيفة عين نامت العين هذه العين.

وزينب مثلها عالقبر طاحت صاحت وتسمع زينب اش صاحت.

يا مقبر الأكبر يا ابني تقل عفتك موذر كنت أظل يمك لو كنت أقدر أخذوني سيرك.

امك وبقبرك تنام، وامك يا سيره وطب الدواوين وحده بحزنها مغني عليها عالقبر طاحت، عالقبر حطت حلمة تساديها، جبتك الهالقاع تندفن بيها بالسهم وضماك فطموك بسنين، بالسهم وضماك فطموك بسنين، وحدة بحزنها مغمية

0: شد على خب حرقه وحزن هاي تنشد على خب حرقه وحزن هاي تنشد على خب حرقه وحزن وذيج تنشد من ابنها على الابن هاي تنشد على خب حرقه وحزن وذيج تنشد من ألمها على ابن وهاي صاحت وين طفلي من دفن شوف كل وحدة بجرح تلقاها هاي تنشد على خب حرقة وحزن وذيش تنشد من ألمها على الابن وهاي صاحت وين طفلي من دفن شوف كل وحدة بجرح تلقاها ظل علي السجاد حاير بالأمر ظل علي السجاد حاير بالأمر يظل خاف وتموت زينب على القبر يروح زينب عدها جمرة من اليسر جمرة بعد الدمع ما طفاه جمرة بعد الدمع ما طفاه شلون زينب تكتفي بيوم وتروح شلون زينب تكتفي بيوم وتروح وقلب زينب كله متواصل جروح روح أخوها تروح ويظل بيها روح يا مصيبة زينب التنسى يا مصيبة زينب التنسى يا مصيبة زينب التنسى وأهلا وفاضل للعباس
1: زيارة الأربعين ملحمة خطن وثورة عشق
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل
3: هاي شايفها وعرفها تشبه للسجيات هاي
4: محيوبا مصيوبا
3: مقيودة سبية
4: والزمان الشوبي
3: هاي زينب يا غير

خادم زينب السيد عبد الخالق المحنة. للسبي خذني خيالي حتى أكتب هالرواية. لن بالكوفة وباوع من إجا ضعن السبا. هالرواية للسبي خذني خيالي حتى أكتب هالرواية. لن بالكوفة وباوع من جرب عن السبا. وطعن قرآن يمشو كل يتيم تشوفه آية. زينب الكعبة على ناقة

0: تأكدي هي العقيلة من بدية تسمع حكي تأكدت هي العقيلة من بدية تسمع حكي
1: والحبل
0: أحمر أشوفه يا حسين يا حسين يا حسين والحبل أحمر أشوفه

تأكدت هي العقيل من بديت أسمع حكي هي العقيل والحبيل الأحمر أشوف ضعفتي وترجف إيديا والكفيل بعين وحدة لكن مركز عليه والكفيل بعين وحدة لكن مركز عليه.

0: طلعت الكوفة بأسرها كلها تنشد وين أهلها طلعت الكوفة بأسرها كلها تنشد وين أهلها جابوا الحرة بوسطهم حتى كلها تباوع جابوا الحرة بوسطهم حتى كلها تباوع هيا هيا لو مو هيا سألوا هواية متغير شكلها
1: اشتوى بيها
0: هواية متغير شكلها هيا لو مو هيا سألوا هواية متغير شكلها كل من يباوعها يسأل

يا عمي ليش عافوغ خلوغ في رجال الأجار؟ يا علي يا علي يا علي.

0: شفت خست حرس استغربت ما ميت لسه والضعن لو ردت وصفه كالسفينة بلاي مرسى
1: ما ميت لسه
0: من شفت خست حرس استغربت

0: كالسفينة بلا يمر يا بشر حد الله هذا
1: ما ميت لسه
0: يا بشر حد الله هذا لا تقرب ولا تلمسه وصفه الخدر الإلهي صار بن جوشن يحر

من جون يخجل دهرك صعب يتحرك ما تنهى لازق الثوب بظهر صعب يتحرك ما تنهى لازق الثوب بظهر

عليل بهالضعينة واليتامى والثواكين، يعني وجه الله بعظمته بالضعن ويقود جاهل، يعني وجه الله بعظمته بالضعن ويقود جاهل. والله ما ادري شلون صادر على الرمح.

للرباب انطت وجهها عاينة حضن مخاليل. سمعت الظالم يسبها وينظر عليها بتعالي. الله يساعد قلبك مولاتي. سمعت الظالم يسبها وينظر عليها بتعالي. سبحت تسبيحة أمها وصدت الروح.

اخو وتترك ابنها من ابن نسوان تركض على اخو وتترك ابنها.

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن، وثورة عشق.
1: قلبي ملهوف،
2: فريد العالم يشوف،
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة
4: المستقبل. جاء الأربعين، يا أهل الحسين، أهل الأرض وأهل السماء، بالغاضرية أهلا بكم في كربلاء العالمية. لبيك يا

المخلص الموفق الحسيني مصطفى العيساوي. يلا.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. التاسعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

إن الله يظهر عزة الحسين عليه السلام كما أن الحسين عليه السلام أظهر عزة الله في عاشوراء. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

صم لضوء السبايا في الليلة الظلماء، أوصته أولى الوصايا لا تنحني للماء. أم لضوء السبايا

عهد من وعد من يا صليت طف الضعن كمنت ذاك الوقت ما ريدك تخيب لظن ما ريدك تخيب كلها انكتب بيت وعذب خافي تيحفظها الزمن حتى انذكر ويا الشعر عن كف لو سألوا لمن عن كف لو قالت وفيك المعاني غطت على الآهات إني رأيت الأماني في هذه الأبيات قالت وفيك المعاني غطت

الغالي المخلص إيهاب المالكي ليه هشرت أو ذكرت عن الصحف من تنطوي ليه هشرت أو ذكرت عن الصحف من تنطوي هذا السجل من يكتمل ويبينش ما يحتوي ويبينش توقف سند واخذ عهد من جفك ما يلتوي من جفك خاف انفرش دربك عطش صد للحسين وترتوي صد للحسين

اهجم واثلج فعادي كصولة الكرار ان جاء بشر ينادي. ان جاء بشر ينادي ويسرد الاخبار.

0: عيالك عمي معجور معجور على هالخدمة.
1: حنا قالها انا يا يما عيد عين اشترى يا يما عيد عين اشترى تبع الاثر يم النهر تلقيني داي مبترى تلقيني داي وش ما حصل زينب تظل الهن حنا قالها انا يا يما عيد عين اشترى تبع الاثر يم النهر تلقيني دايم بترى تلقيني دايم وش ما حصل زينب تظل في حمايتي مهما جرى في حمايتي عهد الصدق ما نفترق إلا نطايح عالثرى إلا نطايح عالثرى قالت وذاك انكساري إن قيدوا أسرى فكيف شكل اعتذاري لزينب

0: علينا الواقعة.
1: مولاتي نظرة.
0: هل الدمع مثل الشمع كل حسرة بالهم تنحبس متوادعت ويا بجد كان الحروف يطلع همس كان الحروف يطلع همس. هل الدمع مثل الشمع كل حسرة بالهم تنحبس متوادعت ويا بجد كان الحروف يطلع همس كان الح

ساعة حسب فيها اكتفى معنى الوفا كان الفريق شكل الاسم كان الفريق شكل الاسم قامت صرح من كل جرح ظل شاهد أعلن النجم ظل شاهد أعلن للملحمة الوقت الضمة ما قصرت ربة زلم ما قصرت ربة زلم حطت على

تشعر ألم من كل سهم عالجربلو نزلن رشق رفت ضلع لامس ضلع بالعاشق.

طاقه لنار. اي فدوه فدوه لغيرتك. هلا هلا هلا ام القيم بيها الشيم قدرت وفا وزوجة ولي قدرت وفا انت الدمى بحب فاطمة أرض الحرب بتمتلي بذلة عمر عرض

0: شاء الله. ألطم ألطم وجاوب. أمن أمن
1: أم اللي ضوء السمايا في الليلة الظلماء أرشته أولى الوصايا لا تنحني لي أم.

إن الإمام الحسين وعصبته القليلة المؤمنة عزموا على الكفاح حتى الموت، وقاتلوا ببطولة وبسالة ظلت تتحدى إعجابنا وإكبارنا عبر القرون حتى يومنا هذا. الكاتب والمؤرخ الإنجليزي بيرسي سايكس.

الطيار يطلب هلا ومية هلا عمي بدا الشارع ينبض وجه الخادم يركض بعد ياهو يغمض اجا وشيعت عليه العلي اجا الخير ويامه هلا بتاج الهامه والحسين خدامه كفو من هون عم بويا لو نفرض هميه مو سبع العجائب وحسين الهويه نجا

حسب توقيت الحب حسب توقيت الحب بدل الموكب ينصب شنو الزاير يطلب هلا

جايب كربلاء هلا بيكم يا النشامة طلعت البصرة كلها هلا بيكم يا النشامة طلعت البصرة كلها خدمة أهل الناصرية كفو إلها ولأهلها خدمة أهل الناصرية كفو إلها ولأهلها السما وش قد عظيمة والكرم لا يقلها السما وش قد عظيمة وارفع جهات أهل الديوانية

غربة وحيرة إلك هاي وأهل النجف أهل الكرم والكوفة هالغيرة والحلة بد ما تنوصف لو عزبة وحيرة لو وصلوا المليار سوارة لو وصلوا المليار سوارة هل من مزيد تصيح العمارة.

معنا هالزيارة صارت عالمية، معنا هالزيارة صارت عالمية، والرايح للحسين اللي يشيل الهوية، الرايح للحسين.

0: حسين
1: شاعرها ذرية السهراء سيد محمد وسيد محمود الموسوي.

هاي اختنا الكريمه هذا شاب وهذا شاي وهاي اختنا الكريمه هلا بيكم وبمشيكم للزياره العظيمه كل شي جاهز والمواكب جنه الله ونعيمه كل شي جاهز والمواكب جنه عدنا الكرم من الحسن عاده عدنا الكرم من الحسن عاده سوينا فوق الخارطه قلاده عدنا الكرم من الحسن

شيعت علي وعدنا لها لملوحة جنوبية سابع صفر باسم الحسن تمتد صواني سابع صفر يا علي شيعت علي وعدنا لها لملوحة جنوبية سابع صفر باسم الحسن تمتد صواني الله الله الله راياتكم يا علي راياتكم تسد عين شمس الله الكبيرة راياتكم تسد عين شمس الله الكبيرة فرحان بيكم حسين يا أجمل عشيرة فرحان

وحسين الهويه حيلتها السهل ديرة حيلتها السهل ديرة هلا بعطر الغيرة درب ما بي حيرة درب ما بي حيرة هلا

تؤدي نحو أجمل مدينة، كربلاء للحب سفينة وبيها راعي السفينة، كربلاء للحب سفينة. الله الله أم بدربكم شدت الراية والزاير الله يوفقه، أم بدربكم شدت الشيلة والزاير الله يوفقه تدعيله، والزاير الله يوفقه. أم الصبح تاخذ حرز من جوا رجليكم، أم الصبح تاخذ حرز من جوا رجليكم.

فضل وتصور الحالة وتصور حي الله النشامة يا سباح وغيارة يتلقانا عباس.

الحسي الخدامة كفو من هونعم بويا أبو الموكب نادى اجينا على العادة إلى شيخ السادة يركضون الزلم عمي انت الخير ويام لبتا جلهامة والحسي الخدام كفو من هونعم يلا هاهب الموكب نادى اجينا للساد اجينا على العادة الى شيخ السادة يركضون الزلين لا تنافس على الزيارة ثورة صارت مخيفة لا تنافس على الزيارة ثورة صارت مخيفة يعلى صوت الحيدرية وتسكت أهل السقيفة يعلى صوت الحيدرية تسكت أهل السقيفة يلا ولد الملح حيدر فاتح لكم مضيفة يلا ولد الملح حيدر تبقى الشعائر هي هيبتنا تبقى الشعائر هي هيبتنا وحسين بارك بيها خدمتنا وحسين بارك أهل الكرم حيدر علي هو اللي ربانا أهل الكرم حيدر علي هو اللي ربانا بالخدمة بالحب بالحرب بكل شويانا بكل المشايا والخدام مهيوبة المشايا والخدام مهيوبة وبدفتر أم الحسن مكتوبة وبدفتر أم الحسن كل الأسام مسجلة يا فاطمة السهرة فطرة العشق من الزغر يا محلى هالفطرة يا محلى يا علي خطواتكم رسالة وراياتكم علامة ترحون بسلامة ترجعون بسلامة الله الله الله الله خطواتكم رسالة وراياتكم علامة ترحون بسلامة ترجعون بسلامة يا زوار الحسين يسبعون شامة يا زوار الحسين

زوار الحسين يسبع ونشامه يسبع. يلا لو نفرضها لو نفرضها مية مو سبع العجائب تبقى اكبر في الدنيا. لو نفرضها

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: جيت وقلبي ملهوف،
2: فريد العالم يشوف،
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة

0: طيبك من عزبنا للزوار.
1: والله مو من عدنا.
0: من عزبنا للزوار طلعناها من
1: اسمع هاي

والله هذا الحقيقة، هذا بيت القصيدة. يا سولف عيسى بضعونك بشر قومه بعيونه. محمد الشمري شاعرها بويه.

0: بدروبك مشيت ايام بدروبك مشيت
1: ايدك ايدك
0: والجذبه تنهض
1: باقي بنية من العار عاد رحم الله عليك يا عيد

يا أبو عبد الله ارزقنا. هذه أربعينيتك تثبت.

0: عشاء انت الرادود بويا اختم يلا بويا بدروبك بدروبك مشينا يا
1: بيتين بعد فدوه

عيونك. أنا شغلتي عبد، أنا شغلتي خادم، خطار الحسين أخدمهم بعيوني. من كان؟ ما يهمنا أنا من يا دين يا بلد. مو معناته أنا نحترم عقائدهم بعضهم، أو معناته أنا أحترم هذا الدين وهذا الدين. أنا ديني دين علي بن أبي طالب، ديني دين الولاء لعلي بن أبي طالب، ديني ولاء للحسين. صح لو مو صح؟ متفقين بهاي النقطة لو لا؟ بس اللي يجي خطار مو معناته أنا يعني على عقيدته، بس أخدمه. أنا معزب عبد الحسين، مو صح؟

0: وأصغر للي يحبونك مشاي مشاي كأنك تعبت. إيه بعدنا بالبداية أبويا. إيه يلا قويا بدروبك مشيت بدروبك
1: مشيت
0: حيهم حيهم
1: واقفني يمين

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: جيت وقلبي ملهوف،
2: أريد العالم يشوف،
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

حسين وميا وحدد موقفك شيع الشرف والهداية على ولد البغايا واعرف موقعك وين تبقى كل دهر ما تنتهي حرب العقيدة وانت بهالحرب اللي يا درب قلبك يريده

0: كل فديك دم المنحار الطاف مستمر
1: مو بس شهرين

لخادم الحسين وخادم الزهراء السيد موفق الموسوي. تفض قل حاضر إلك روحي ناذر، تفض قل حاضر إلك.

صوتك يتنطرك صوتك ينصرك سيني عللك يتنطرك جفك ينصرك وحسين وشمر حرب الفكر هالمستمر من طف كربلا لهذا الزمن باقي الثورة علي حسين لك يتنطرك جفك ينصرك علي حسين لك يتنطرك شفك ينصره.

تحبه وتريده قصته بعقيده التحبه وتريده قدم الثورة حسين قدم ابشعث ابن موكب وفق اسمه اكتب ابشعث ابن موكب

اللي دي توزع كفاية شقرة مني الفوق الصفح خلي لرايا وبديتك ولو انت وهلك سوي لقرايا انت وقدرتك معاي اللي دي توزع كفاية انت وقدرتك معاي اللي دي توزع كفاية وامشي ويا الخدم وارفع لك علم الزوار لو بس تسهر عن الحسين عالزوار لو بس تسهر

اليوم الحشر عرش خصمه ينهد اذا تلبس اسود عرش خصمه ينهد اذا تلبس اسود من لونه يخافون علم صاب لطمه رعب تملي خصمه من لطمه

هاد يمتع من لونة يخافوا على مصاب الأطماع رعب تملي.

0: إذاعة جامعة المستقبل. العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

إن الحسين عند شيعته والعارفين بأهدافه ومقاصده ليس اسما لشخص فحسب، إنما هو رمز عميق الدلالة، رمز للبطولة والإنسانية والأمل، وعنوان للدين والشريعة والفداء والتضحية في سبيل الحق والعدالة. محمد جواد مغنية، من كتابه المجالس الحسينية.

0: العائلة متيسرة ولا هالتعب.
1: بلا جواب.

العائلة مين بيت شرف عزي وجود،

مش راح تتسالف صار بيها صار تحكي غني مصاب الاهل وين

راس اشرف بدر راس اشرف بشر بيدت عاس بشر راس اشرف بشر بيدت عاس بشر شال مصيبة ونار هشيط فيها يا زينب شبحت للنظر

0: لا شيخ عبد الحسين ابو شبر.
1: يزيد يسأل وين اخت حسين وين ومن عرف زينب بده يركز العين يقدمه للطش براس الحسين يريد يفجع زينب بواليها رفع راس العصا وتنظر يرفع الراس العصا تنظر فيه يصيح باسم اختر يصيح باسم

يرفع الراس العصا تغرب عليه يصيح باسم اختي الغريبة وتصديه.

تشوف راس حسين من بعد الغياب تشوف لن يزيد يوم عليها من بعد ومن بعد ومن بعد زيانة بالعلم هالمصاب صح وين سكينة وين امي الرباب شوف راس حسين من بعد الغياب شوف لن يزيد يوم عليها قوم يا حسين انظر العائلة شلون قوم يا حسين انظر العايلة شلون لا سبيها وحالها عليكم يهون قوم شوف امتون هسود المتون قوم شوف امتون هسود المتون كربلا العفتها ردت ليها قوم يا حسين انظر العايلة شلون ولا سبيها وخالها عليكم يهون قوم شوف امتون هسود المتون كربلا العفته ردت ليها شوف كل وحده وتحومي يا مقبر شوف كل وحدة وتحومي يا مقابر صيح ردي انا يا هنة من اليسر شوف كل وحدة وتحومي يا مقابر شوف كل وحدة وتحومي يا مقابر صيح ردي انا يا هنة من اليسر صيح لكن الصدى يجيب العذر يا هم النلالي انهاوليها يا هم النلالي انهاوليها شوف كل وحدة وتحامي يا مقابر صيح ردي انا يا هنة من اليسر صيح لكن الصدى يجيب العذر يا هم النلالي

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن، وثورة عشق.
1: قلبي ملهوف،
2: فريد العالم يشوف،
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

خادم الحسين ان كان ويا حسين خلصت العمر يا ابا عبد الله ان كان ويا حسين خلصت العمر خادم الحسين الشاعر بشار العباده ان كان ويا حسين خلصت العمر

تطمع ساعات نزولك بالقبر أترف من الندى يصير ترابك. قادم إن كان ويا حسين خلصت العمر، إن كان ويا حسين.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

محمود الموسوي. الله الله الله.

اسم عباس العلم دقت اجراس الخدام وصفت صفوف الخدم والنشيد اسم الحسين واسم عباس العلم مدرسه

واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزا لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعا بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: راح.
1: سمع سمع لي خاف من سمع علي سمع. بعد شنو؟

0: علي بسم الله الرحمن الرحيم نجيها وتوراتها وقرآنها زينبانا وخضبتي
1: الرمانة. اليوم

الناس يوقفون لو ذكرك تريد. والدي قتل عتبة والوليد، والدي قتل عتبة والوليد. درة الكرار تخسئ يا يزيد، درة الكرار انت ولي تبعك.

الحرار تقسى يا يزيد درة الحرار تقسى يا يهبت الدرة قلب شانها زينا ما نضبتي طفانها ذول أهلي وذول أهلك يا لعين ذول أهلي وذول أهلك يا لعين فرق بين الثعلب وليث العرين فرق بين الثعلب وليث العرين ذول أهلي ذول ها تعبت ها

شسع نعل الحسين قال سفيان الشسع نعل الحسين رجالها ونسوانها.

اهلك يا لعين افرق بين الثعلب وليت العرين افرق بين علي علي يا علي يا فرق بين الثعلب وليت العرين قال شوف يا نيل شي سعنا على الحسن

0: زينبانا
1: زينب
0: حسين حازم البوش شاعرها ما تذل المثل زينب مستحيل ما تذل المثل زينب مستحيل راسي عالي بهبتي وتذلي

0: بك ننتصر، بك نقبض على شفار السيوف، لنجعل من دمائنا رصاصة في قلب العدو.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

ليله ومثل عن عيله طلعت مشايه جوانب عده ولخص الصوره بنت مستوره بظهرها الرايه بظهرها الرايه فخر تشريعي.

0: إذاعة جامعة المستقبل. الحادية عشر صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: كلما اقتربنا من الأربعين
2: زاد القلب ألما
1: وزاد اللقاء لهثة.
2: طريق الحسين،
1: كعبة المؤمنين،
3: يا هلا بزوار، يا هلا بزوار، يا هلا بزوار.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
4: وردنا الآن بالصحافة العالمية خبر،
5: بالصحافة العالمية خبر،
6: نازل بقاع المواكب قمر،
5: نازل بقاع المواكب قمر،
6: يا خلق بمتونة شايل نهر للمشايل،
5: يا خلق بمتونة شايل نهر للمشايل.
7: حياكم الله.

يا أهل العالم خبر سمع بشاشات الحب ينعرض نزل الكافل من الجنة جنة ويمشي على الأرض يا أهل العالم ها ها يا أهل العالم خبر سمع بشاشات الحب ينعرض نزل

0: بالصحافة
1: العالمية.
0: يا خلق الله الله شو جوابها خادم خادم العباس وخادم الزوار أبو ريحان الحبيب كرار حسين الكربلائي.
2: ضو مر بيهم موكب موكب انطل كل موكب علم ضو مر بيهم موكب موكب انطل كل موكب علم بذيك جفوف الما مقطوعة يمسح على روس الخدم. هو مر بيهم موكب موكب انطل كل موكب علم ذيك جفوف الما مقطوع يمسح على روس

عزبولة مثل الألف، عيني شافتكم نهار ما يجف، ليل مشاية ليل، وينو وينو بالصحة.

لهم فتح موكب. ايه والله طلع الكافل للمشاية وإلهم فتح موكبه عليهم سلم واحد واحد هلا صاحوا يا مرحبا طلع الكافل للمشاية وإلهم فتح موكبه عليهم سلم واحد واحد هلا صاحوا يا مرحبا يغطب هذا هذا يوكله هذا بجفه يشربه هذا يوكله هذا بجفه يشربه طلع الكافل للمشاي إلهم فتح موكبه عليهم سلم واحد واحد هلا صاحوا يا مرحبا

0: حيلة
1: دفتر المشاية حصرة دفتر المشاية حصرة إلى الطير إذا لحسين جاي سجله والجهات الأربعة بكربلة المن ليه

0: فموت عبتهم. عفية عفية خادم خادم يا شاب دلل يا خلاك من المن المن
1: اسكت اسمع لا تتنفس صدر فرمان القمر اسكت اسمع لا تتنفس صدر فرمان القمر كل من يكسر خاطر زاير يكسر للكاف الظهر اسكت اسمع لا تتنفس صدر فرمان القمر كل من يكسر خاطر ساير يكسر للكاف الظهر ضيف

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

جناحك ومعرنا نشم ترابك بلهفة ونضم على صدرك نشم ترابك بلهفة ونضم يا الله يا الله عشقناك وعشق واضح يلم حل عمرك ضحك عينك يا برقية تظل انت عملنا إليك كل خطوة محسوبة يسجلها قمارنا نشم ترابك بلهفة نضم على صدرنا نضم تراب عجيب حرس ينضم بالبيوت.

فينا اي والله الله اشقد من عندك شافينا وانا واحد منهم ولد حسين.

يا الله عجيب.

المواكب بالدرب، أهل المواكب بالدرب كلهم معازيم، يحتار واحدهم إلك شي خلي شي جي. ونعم والله شي خلي شي جي بوانا ثوابك وزعوا، ما يبثوابك وزعوا، واللي يشرب يطيب واللي يشرب يطيب، يفقدون زوارك لون واحدهم يغيب واحدهم. الله الله أهل غيره وأهل نخوة وأهل فزع وحمية، أهل غيره وأهل نخوة وأهل فزع وحمية، تعبهم وبمواكبهم يواسون الزجية، تعب عدهم إليك راحة وفخار يا بور. هذا البيت نهدي لهم اللي مضيفين خدام الحسين، نهدي لهم من الأحساء. أهل غيره وأهل نخوة وأهل فزع وحمية، تعبهم وبمواكبهم يواسون الزجية، تعب عدهم إليك راحة وفخار يا برقية. يجي زاير إليك قاصد يقدمو له هدية، يقدمو له

0: بغى الختامة الوحيد انت اللي يجي خدمك يظل عالي مقامة عجايب شفنا بالخدمة وطريقك بكرامة نظل بخدمتك احنا الى
1: مصير

البداية عشق ما حد عرف حتى الآن ما لا نهاية يضعل دربك يا بولي ما درب خير وهداية عتيناك بجدام حافية معشوق يالله يالله مجانينك على الفرق عشقنا من البداية عشق ما حد عرف حتى الآن ما لا نهاية يضعل دربك يا بولي ما درب خير وهداية عتيناك بجدام حافية يا محشوق البرايا يا محشوق نريد رضاك مولاي نريد

حينما جند يزيد الناس لقتل الحسين وإراقة الدماء، وكانوا يقولون كم تدفع لنا من المال. أما أنصار الحسين فكانوا يقولون لو أننا نقتل 70 مرة فإننا على استعداد لأن نقاتل بين يديك ونقتل مرة أخرى أيضا. الأديب المسيحي جورج جرداق.

0: اسمع. الله خلقنا الخاطرة وسوانا خدامة،
1: وصحيح؟

0: تمر السنون واحدة تلو الأخرى، ولا زلنا عطاشاك يا أبا الأحرار. لا خير فيها إن لم تراك، فالعيون تمشي إلى مشهدك يا أبا عبد الله.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: أخواني، خواتي، ربعي، يا ولدي نتعاهد بعد ما نجرح المهدي. نعم، يجب علينا أن نسير إلى كربلاء كما يريد المعصوم لا كما نريد نحن. لذلك أنا وأنت لبيك يا مهدي.

بغير الحسين وزينب تكلم، اللي بغير الحسين وزينب تكلم، ترى يخلي الإمام الحجة يتألم، ترى يخلي الإمام

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن، وثورة عشق. حيا على خير
1: العمل يا حسين. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: الشيخي والخدم هي العشيرة حسين شيخي والخدم
1: قولها قولها فدوة
0: حسين شيخي والخدم
2: هي العشيرة

0: مو مهم كل شي بحياتي، المهم هو، المهم هو. مو مهم كل شي بحياتي، المهم هو. أنا بس وياها أحس الدنيا حلوة، أي والله. أنا بس وياها أحس
1: الدنيا حلوة،
0: بكل عزائر روح أحسها تروح فدوة، بكل عزائر روح أحسها تروح فدوة. من يصيح المولى والله المال يسوى، من يصيح المولى.
2: إذاعة جامعة المستقبل.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر.

وإن رددتني عن جنابك فبمن أعوذ؟ فوا أسفاه من خجلتي وافتضاحي، ووا لهفاه من سوء عملي واجتراحي. أسألك يا غافر الذنب الكبير،

من جميل صفحك وسترك إلهي إلهي، ظلل على ذنوبي غمام رحمتك، وأرسل على عيوبي سحاب رأفتك. إلهي، هل يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه؟ أم هل يجيره من سخطه أحد؟

التوبة فقلت أتوب إلى الله توبة نصوحا فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه إلهي إن كان قبح الذنب من عبدك

واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزا لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعا بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا، من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.
1: ورام ابن أبي فراس الحلي. والأمير الزاهد أبو الحسين ورام بن أبي فراس من ورام بن حمدان المالكي الأشتري النخعي، وفي نسبه إلى صاحب أمير المؤمنين عليه السلام مالك الأشتر عدة أقوال أوردها بعض المترجمين له، فمن الذين صرحوا بالانتساب الشيخ منتجب الدين القمي في الفهرست، والبحراني في لؤلؤات البحرين، والخونساري في روضات الجنات، في حين ذهب آخرون مثل ابن الأثير في الكامل، والأستاذ الدكتور مصطفى جواد إلى أن الشيخ ورام ينتسب إلى الأكراد الجاوانيين. وقد نوقشت تلك الآراء من قبل المؤرخين والباحثين، وفي مقدمتهم الأستاذ الكبير الشيخ محمد رضا الشبيبي في كتابه مؤرخ العراق ابن الفوطي نسب آل أبي فراس، وقال في نسب هؤلاء الأمراء الحلين من آل أبي فراس أقوال متضاربة، فإن جملة المؤرخين والعلماء الذين سردوا أخبار هؤلاء الأمراء نسبهم إلى النخع، ولا إبراهيم بن مالك الأشتر النخعي صاحب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وأول من ذهب إلى ذلك في نسبهم منتجب الدين علي بن عبيد الله بن بابويه في فهرسته الذي يسمى فهرسة منتجب الدين. ففي هذا الفهرس تعريف بالأمير الزاهد ورام بن أبي فراس مصنف المجموع المسمى تنبيه الخواطر ونزهة النواظر، بما نصه الأمير الزاهد أبو الحسن ورام بن أبي فراس بالحلة من أولاد مالك الأشتر النخعي صاحب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فقيه صالح شاهدته بالحلة ووافق الخبر والخبر، وورد ما يشبه ذلك في كتاب الجامع المختصر لابن الساعي في ترجمة عماد الدين أبي المظفر محمد بن أبي فراس حسام الدين جعفر بن أبي فراس النخعي الحلي الأمير.

لم يتطرق الباحثون والمعترضون لترجمة الشيخ ورام لعام ولادته، شأنه شأن الكثير من الأعلام الذين يبدأون حياتهم مجهولي السيرة والنشأة، ولعلهم لم يقفوا عليها، مع إن شيخنا من بيت تحفه العظمة والرفعة ومن الشرف والجلالة بمكان، ولا ريب إن الشيخ الأمير ولد بمدينة الحلة التي كانت يومئذ قد برح الفقه والفقاهة والحاضنة الأولى للعلم والعلماء، فأخذ العلم عن رجالها الفقهاء وعلماء المحدثين.

قال ابن حجر العسقلاني: ورام بن أبي فراس بن ورام أبو الحسين كان في أول أمره من الأجناد يلبس القباء والمنطقة ويتقلد بالسيف، ثم ترك ذلك وانقطع إلى العبادة. ذكره ابن أبي طي في الإمامية وبالغ في إطرائه وذكر له الكرامات. وقال ابن الساعي: أبو الحسن ورام بن أبي فراس الحلي شيخ زاهد متعبد، كان أولا جنديا على طريقة سوية، فهداه الله تعالى إلى التوبة والإنابة، فترك جميع ما كان فيه ولزم باب الله عز وجل، وانعكف على الخير والعبادة وقراءة القرآن المجيد ومداومة الصوم وكثرة الصلاة النافلة، فعظم في أعين الناس وصار تقصده الأكابر للتبرك به.

تتلمذ الشيخ ورام حينا من الزمن على يد الفقيه المشهور الشيخ سديد الدين محمود الحمصي، الذي أولاه من العناية والرعاية الشيء الكثير، وكما حمل العلم والرواية عن أستاذه المزبور فقد حملها أيضا عن الشيخ محمد بن محمد بن هارون المعروف بابن الكال والسيد الجليل أبو الحسن علي بن إبراهيم العريضي. ومن الثناء عليه أثنى على الشيخ ورام أرباب التراجم والمؤلفات، وممن أطرأه معاصره الشيخ منتجب الدين في كتابه الفهرست قائلا: عالم فقيه شاهدته بالحلة ووافق الخبر والخبر. وقال الحر العاملي بعد أن نقل قول منتجب الدين: هذا الشيخ فاضل جليل القدر. ووصف العلامة النوري الشيخ ورام بي العالم الفقيه الجليل المحدث المعروف صاحب تنبيه الخاطر.

وخير ثناء ما صرح به سبطه علي بن طاووس قدس سره الشريف في كتابه كشف المحجة لثمرة المهجة، إذ يقول: إن أول ما نشأت بين جدي والرام ووالدي قدس الله أرواحهم وكمل فلاحهم كان دعاة إلى الله جل جلاله وطالبين له جل جلاله، فألهمني الله جل جلاله سلوك سبيلهم واتباع دليلهم، وكنت عزيزا عليهم. ومن آثاره خلف الشيخ والرام الحلي كتابا مهما في الأخلاق سماه تنبيه الخواطر وتنزيه النواظر، وعرف به مجموعة والرام. وقد طبع الكتاب 5 مرات في إيران وطبعة 6 متقنة في النجف الأشرف عام 1964، وقدم له العلامة المحقق السيد محمد صادق بحر العلوم الذي قال في مقدمته: ولما لهذا المجموع من المكانة السامية لدى الأعلام والأخلاقيين، فقد نقل من فصوله جماهير من الفطاحل في مؤلفاتهم وأعطوه تقديره اللائق به من التعظيم والإجلال.

وفاته ومرقده. توفي الشيخ وران بن أبي فراس الحلي سنة 605 للهجرة المباركة في الحلة، كما جاء في الكامل لابن أثير الجزري حيث قال: في هذه السنة ثاني محرم توفي أبو الحسين وران بن أبي فراس الزاهد بالحلة السيفية وهو منها وكان صالحا. ويقول المحقق السيد محمد صادق بحر العلوم في هامش لؤلؤة البحرين أن الشيخ ورام توفي بالحلة سنة 605 للهجرة، ويوجد في الحلة بمحلة التعيس قبر يعرف بقبر الشيخ ورام، في حين يقول الشيخ يوسف كركوش يوجد في الحلة محلة الأكراد قبر يعرف بقبر الشيخ.

يقع قبر الشيخ ورام في الفرع الأول للداخلي من شارع الري على الجانب الأيمن في زقاق ضيق بالقرب من مدرسة الزهراء الابتدائية للبنين، وتسمى المنطقة بعقد الباشا، وهي ضمن محلة التعيس حاليا. ويقول الشيخ كركوش: وقد جدد بناءه الحاج عباس مرجان سنة 1952، وكانت العرصة التي فيها القبر مملوكة لأحد الناس، فاشتراها بالاشتراك مع الحاج شاكر غزالة أحد تجار الحلة، فوقفا العرصة على القبر الذي كان متداعيا، إذ جدد بناءه وأعلاه بالشكل اللائق والواسع الحاج عبد العباس محمد مرجان المتوفي سنة 1958. وبعد العام 2006 حدث بعض التوسع الذي شمل المسجد، اتبرع بعض المحسنين من الحلين بقطعة أرض كبيرة أضيفت إلى المسجد، وتم فتح باب يطل على الشارع العام من جهة شارع الري، وأخرى على الشارع العام المقابل لمحطة الغاز. يقع القبر داخل حرم كبير في إحدى الزوايا، وقد ارتفع عن الأرض بعرض 50 سنتيمترا وبطول متر تقريبا، ووضع شباك من الحديد المشبك على القبر، والمزار الشريف اليوم يقع تحت رعاية الأمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة ويدار من قبلها. تمتاز مدينة الحلة بمعالمها الدينية المنتشرة في أزقتها وشوارعها، لتكتب للتاريخ شواهد حية ناطقة عن عراقتها التي أهلتها أن تحتل مكانة بارزة في التاريخ. وهذه الشواهد دليل عافية لما يتمتع أهلها به من منزلة رفيعة في العلوم والآداب التي اكتسبوها من تسيد مدينتهم طيلة قرون لإمارة المزيديين أو زعامة للحوزة الدينية، حتى صارت منارا للوافدين من بلدان المعمورة. فالحلة الفيحاء تأتي في الدرجة الأولى لمحافظات العراق من حيث عدد المزارات الدينية فيها، ففي إحصائية مسحية سجل قرابة 270 مزارا ومقاما في الحلة، وهذا العدد كفيل برعاية هذه المدينة.

مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.

يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز.

هذا الجواد ويا ابن الحبر موسى ويا مناط الرجاء يا مقيما بقلب كل محب ولو أن المدى بعيد النائي يا ابن أصلاب من أعز رجال وابن أرحام من أعف نسائي ولد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه سنة 150 على جملة من الروايات، وسنة 148 على جملة أخرى من الروايات، وسنة 153 على جملة أخرى من الروايات. وقد هاي الظاهرة شوية تلفت النظر في تاريخنا، يعني ظاهرة عدم ضبط الولادات والوفيات. وأتصور الظاهرة مو بس عندنا، لا، الظاهرة موجودة في واقع الأمر عند جملة من الشعوب. يعني انت الان تشوف حادثة بسيطة توقع هنا، افرض بينك وبينها فرد كيلومترين، يجوك 10 كل واحد يحكي لك شكل، نبه لي، كل واحد يروي لك شيء. هذا المعنى قد يكون موجود هاللون، يعني عدم الضابط، اما يجي من النسيان واما لا، مو من النسيان، يجي احيانا من التعمد، نبه، واحيانا لا، يجي من الغفلة. على العموم يعني الى اسباب طبيعية والى اسباب غير طبيعية. المهم ان الامام سلام الله عليه ولد من ام النوبية، من النوبة، اسمها اروى وتلقب بشقراء، واللي يظهر انها ام عربية، يعني في الواقع يعني جيء بها من النوبة وهي من النساء العربيات. فهذه الام مرة المؤرخين ينصبون على جانب يقولون انها هي الام النوبة، مرة لا، يقولون جارية مغربية. وانا سبق ان اشرت اكثر من مرة الى ان الائمة سلام الله عليهم انما يزوجون من الجواري، يعني طبعا كل واحد من عندنا يعرف ان الامام الصادق اذا اراد يخطب من اي بيت ما حد يرده. ليش اذا يتزوج جارية؟ شنو الهدف؟ اولا المهم تطعيم الدماء، وحدة، ثانيا الشعوب المفتوحة، هاي الشعوب اللي فتحها الاسلام يريد ان نفوسها تطيب بعد الفتح، لان اذا اجى الاسلام وفتح له بلد لا تتصور أن نفوسهم راح تبقى طيبة، يعني يقولون هذا إجا احتل بلدنا وأخذ غير حضارتنا وغير فكرنا، فيبقى فدلون من التشنج. شلون يمتصوه هذا اللون من التشنج؟ بأي شكل يمتصوه؟ يمتصوه بالمصارة. إذا أصبح ولد يطلع أم من هالشعب وأبوه من هذا الشعب وأخواله منا، راح يصير تمازج، راح يصير اختلاط بالدماء، شوي شوي هالأحقاد تتلاشى تذهب تمتص. وهي ظاهرة موجودة، ظاهرة جدا موجودة في مختلف الشعوب، أن التزاوج يعتبر عامل من العوامل، تزاوج يعتبر عامل من العوامل اللي يذوب الحواجز، تخلي الحواجز تتلاشى. ولذلك تلقى أكو عندنا ناس الآن عليهم علامة استفهام إذا شافوا بعض المسلمين يتزوج بعضهم من بعض، يفقدون اعصابهم تماما، لا لا لا لا تتزوجوا، لا تدنا، ليش؟ تقول له مثلا لانه مشبوه، هذا يوم مشبوه، يوم لا جايب عجلة تيار ماشي ويا تيار بدون ان يعقل ليش هو ماشي، والا المسلمون تتكافأ دماؤهم واموالهم واعراضهم. إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا هو، خلاص ما كفى. المهم أن الأئمة كانوا مثلا هالمعنى
يردون تحقيقه، يعني خصوص الشعوب اللي فتحت واخذت حتى يمتص هذا المعنى من نفوسها. وقطعا اذا صار الزواج في بيوت القمم، يعني تأمل ذولا اولاد النبي في بيت النبي في بيت حامل الرسالة، اذا تزوجوا واصهروا وصاروا اصهار للشعب، قطعا هذا ينعكس على العلاقات ما بين هذا الشعب وهذا الشعب. يعني ما تصير علاقة فاتح ومفتوح، وانما تصير علاقة عقيدة. نبه وشوي شوي يتهذب هذا التشنج كله يمتص. حدث ثالث ان الدماء تتطعم. انت ملاحظ ان كل شعب الى مزايا، اذا صار اكو تمازج بين الشعوب والحضارات تمتزج تختلط المؤثرات الموجودة اللي تنتقل، يعني الامور الوراثية تنتقل وتمتزج ما بين الشعوب تلعب دور في ايجاد نمط مميز من النسل. اكو اهداف كثيرة، اهداف كثيرة جدا. فالامام سلام الله عليه ولد من ام نوبية على اغلب الروايات، ورواية تقول لا ام مغربية. على العموم ترعرع ونشأ وين؟ بالمدينة المنورة، بهذا المنبع مهد الاسلام اللي انطلق منه الاسلام. وكانت لأئمة اهل البيت مواطن في هذا البلد كثيرة. هاي المواطن الواقع تطرق دعبل الى بعضها في تأييته، قد ويمكن يصير مجال للإشارة الى دعبل بيوت رسول الله، ها اللي يعبر عنها، او بيوت علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد والتقناتي الى اخره، البيوت اللي عددها، ها وبالركن والتعريف والجمرات. هل امكن هذه؟ انما تشوف دعبل يلح عليها مو تتصور انها على رسلها. هاي لا، الحاح دعبل بإشارة، يعني يريد يثبت أن هؤلاء هم أبناء المنطقة، هم أبناء الوحي، هم أبناء منطقة الرسالة. وأنت الآن إذا ترجع إلى، مع الأسف إذا ترجع إلى تاريخنا، شوف تاريخنا يمر بأولاد رسول الله كأن دولة مو جايين من الجزيرة العربية، كأنه مو صايرين بالمدينة ولا مترعرعين بمكة والمدينة، كأنه دولة جايين افرض من تايلاند، ها مو ما اشوف غرباء تماما، ها غرباء. ولذلك اتخطر هالمعنى سألوا الامام احمد بن حنبل، قالوا له شو احنا نشوف جماعة اذا عدوا الصحابة يعدوهم كأنهم اخوة اشقاء، واذا اجوا الى علي بن ابي طالب يعدوه كأنه ابن علة. ابن علة يعني ابن جارية ابن ضرة، نبه لي، كأنه ام واحد ام ضرة. قال بلى، لان علي بن ابي طالب فاقهم علما وتقدمهم سلما وزاد عليهم حلما. نعم، فاعرضوا عنه واتجهوا الى من يجانسهم والجنس لجنسه اميل. وهي كلمة بالفعل بها شيء من الجرأة اولا، وبها شيء من الحقيقة، ها ان الانسان يحسد من هو اعلى منه. فمو قصدي موضع الشاهد ان ابناء هذا البيت ترعرعوا بهذا، هاي الاماكن اللي ينصون عليها المؤرخين واللي تعتبر مواطن الوحي، مواطن الرسالة، مواطن العلم. فأهل البيت صلوات الله عليهم ترعرعوا في بلدهم، بلد في بيوتهم، بيوت جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله هالبيوت، وكانت لهم مدارس متميزة، يعني مدرسة أهل البيت في خواصها مدرسة متميزة متأثرة بيش؟ متأثرة بالسنة النبوية الشريفة. هاي نقطة شوية مهمة خلي ألفت نظرك إلها. احنا ما عندنا حكم من الاحكام الشرعية متأثر بما نسميه مصلحة. شلون يعني؟ خليني اقرب لك المعنى. يعني الان افرض اكو سهم بالزكاة للمؤلفة قلوبهم،
سهم بالزكاة للمؤلفة قلوبهم، وإنما الصدقات للفقراء والمساكين وإلى أن يقول والمؤلفة قلوبهم. طيب لما اجى الخليفه الثاني قال هذا سهم المؤلفه قلوبهم، كان النبي يطيل لان الاسلام ضعيف، كان يستعين بدول المؤلفه قلوبهم حتى لا يقفهم حجر عثره في طريق الاسلام. الان الاسلام صار قوي، شنو دولة نطيهم احنا على شنو؟ فايش حكم؟ حكم المصلحه بالنص، اعتبر النص خاضع للمصلحه، أن إنما نص القرآن الكريم على إعطاء المؤلفة قلوبهم سهام لأن الدين كان يحتاج لهم والإسلام كان يحتاج لهم، الآن المصلحة له بعد أن صرنا أقوياء ما على شنو نشيل فلوس نعطيها لهم. وش النظر؟ ها؟ الصحابة خالفوا بهذا، قالوا لا لا، لأنه مو معلوم هي هاي العلة، قد يكون أكو علة أخرى غير هذا. إذا الحكم إحنا ما نخليه يخضع لمصلحة، اذا ما تيجي علة الشارع ينص على العلة ما نقدر احنا نخترع علة نقول ان هذا الحكم ليها العلة، لا، لانه ينفتح هالباب ونقلب الوضع رأسا على عقب ما يصير. فاذا ارجع الى الموضوع، الاحكام الواقع عند المذاهب الاسلامية قد تخضع للاستحسان، للمصلحة تخضع، نعم، لسد الذرائع مثلا، مصادر التشريع موجودة، مصادر التشريع كل واحد يقدر يراجعها في كتب أصول الفقه موجودة. احنا لا، السنة، نبه لي زين، الكتاب والسنة، ما عندنا حكم يخضع لرأي أبدا. الإمام سلام الله عليه كل ما يحمل يحمل الأحاديث التي رواها عن جده ورواها جده عن جبرائيل ورواها جبرائيل عن الله. فهي مدرسة متميزة. كان الامام الرضا سلام الله عليه حلقه من هالحلقات، حلقات هاي المدرسه، وين يقعد؟ يجلس في وسط مسجد رسول الله صلى الله عليه واله للاجابه على الاسئله. هسه هنا اكو نقطه شوي ايضا الفت النظر الها. ائمتنا ترى اصح الروايات انهم كانوا يتلقون علومهم الواحد عن الاخر ويتلقى علمه بالتحديث الالهام، وانا سبق ان قلت لك ان هاي المسألة مسألة التحديث عند كل المذاهب الاسلامية مو بس عندنا، لا، يقصروها على جماعة يعتبرون الخليفة الثاني محدث كانت تحدثه الملائكة، يعتبرون عمر ابن عبد العزيز تحدث الملائكة، يعتبرون عمران ابن حسين تحدث الملائكة، هاي نظرية التحديث موجودة. احنا نقول ان الامام ملهم، يعني يلقى في روعه المسألة، لانه ما معقول الامام الجواد 7 سنين مثلا ويقعد يجاوب على عشرات المسائل، منين اخذ هاي المعلومات؟ اذا من مصدر طبيعي يحتاج لمدة يدرس يلا يتعلم، اذا لا مصدر غير طبيعي للإلهام تنحل المشكلة تماما. فما هذا المهم، كان الامام سلام الله عليه يجي يدخل عليه واحد يسأل عن سؤال، واحد مثلا طب عليه سأل سؤال عقائدي، قال له شنو الدليل على وجود الله؟ قال له انت دليل على وجود الله. قال له كيف؟ قال له انت خلقت نفسك؟ انت خلقت نفسك؟ قال له لا، مو انا خلقت نفسي. قال له زين اللي خلقك مثلك واحد؟ اذا واحد مثلك يخلقك ما يموت، لان اللي يقدر يخلق ما يسمح لنفسه يموت، ما واحد يحب الموت، ها؟ كان ابقى لنفسه حياة. اذا اللي خلقك مو مثلك، خلقك من هو اقدر واقوى ومن هو حي، لان فاقد الشيء لا يهوب لغيره. هسه لما تجي للظلمة تقول اعطيني نور، الظلمة ديها مجال تعطيك نور؟ اذا اللي اعطاك الحياة هو الحي، مو انسان مثلك يموت، فلابد ان يكون هذا من هو؟ ماكو الا الله. انتبه، يعني هاي ادق المسائل يجاوب عنها الامام سلام الله عليه بابسط الطرق. مثلا مسائل احكام افرض شرعية مختلفة في مختلف ابعاد الفقه الاسلامي، الامام سلام الله عليه كان الى مجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله للإجابة على الأسئلة. زين
دخلها الشاه الان هذه نلاحظها الظاهرة هذه تكاد تكون متمشية معهم جميعا يعني الائمة الاثني عشر. فالامام سلام الله عليه ترعرع وين؟ ترعرع هنا في اي عصر يعني بالمدينة عصر اللي ترعرع دي اي عصر لان هذا دخيل جدا في ترجمته. الامام ولد في هذا العصر اللي كان من اشد العصور ومن اكثرها تعقيد. يا عصر يعني تقريبا بدأ تشكيل الدولة العباسية يعني الدولة العباسية شكلت سنة 132 من الهجرة. 132 يعني من تشكيل الدولة الى ولادة الامام عبارة عن 16 سنة تقريبا يعني في بدايته. لما كانت في بدايته ايش كان اكو؟ كانت اكو ضغوط جدا عنيفة منين؟ من قبل العباسيين. شنو مهمة الضغوط؟ توطيد يعني يعني توطيد الدولة يعني تثبيت اركانها تثبيت اركان الحكم. لانه مثل ما قال المنصور يقول بعد الامويين موجودين احياء واتباعهم احياء والعلويين يشكلون خطر علينا لان احنا طلبنا الدولة باسمهم وبعدين وخرناهم فاحنا ما عندنا الا السيف نحمل السيف حتى نحمي به انفسنا. نبه وشلون حمل يعني حمل السيف بصورة قشرة نبه وخصوص هذا المنصور حملها لان هذا الان الصحن اللي موجود للامام رضا سلام الله عليه. هذا كان دار القائد حميد ابن قحطبة. حميد ابن قحطبة كان هو قائد المنطقة الشرقية وهذا هذا المكان اللي مدفون به الامام. هذا بالواقع شاهد مصارع ومصارع. وهذا حميد ابن قحطبة يعترف من الجلادين من السفاحين. هذا ودى وراه المنصور نص الليل اجى الى البيت قال له بما تفدي امامك وخليفتك؟ انت الان محسوب علينا ومن قوادنا. لو واحد يسألك شو تضحي من اجلنا بما تفديه؟ قال له افديه بالمال. قال له ما اهون المال؟ قال له افديه بالنفس. قال له وكذلك قد تهون النفوس. بعد نبه هو شريد نبه انتبه شريد قال له وبالدين؟ قال خلاص وهذا اللي اريده انا منك انت اذا صرت تفدي نفسك بالدين فضل اتبع هالسياف اخذ وياك وخلي يروح وياك الى البيت يراويك. شوف اكو عندهم سجون خاصة قاعدوا لي هالاطفال لا تخلوه بكم. اكو سجون خاصة نعم واكو سجون عامة. السجون الخاصة شنو؟ بيوت. هاي بيوت يحطون بها بعض المسجونين. فقال لي تاخذ هذا السياف وشي امتثل ما يامرك به. شي امرك تمتثل. جاب هذا حميد فتح له باب وادخل الى دار فتح له اول غرفة طلع له 20 علوي مقيد. 20 علوي نعم بالقيود مشدود. قال له الخليفة يامرك بضرب اعناق هؤلاء. ضرب الاعناق. فتح الغرفة الثانية الخليفة يأمرك بضرب اعناق هؤلاء. ضرب اعناق 20. فتح الغرفة الثالثة 60 علوي في ليلة واحدة. نعم ومو بس هاي هي اللي ارعبتها الفاخته فاخته زوجة المهدي ارعبتها لان اخذ رؤوسهم وكل اذن خرقها وحط بها رقعة وكتب اسم القتيل حفظوها حنطوها وحفظوها بالخزائن. هاي هي اللي اطى المفاتيح الى ريطة لما طلع المنصور قال هاي الغرفة ما تنفتح الا بعد وفاتي وكون انت مشرفة على الفتح. اللي رعبت لما شافت الرؤوس وبالفعل اطت امر شالوا الرؤوس دفنوها. فتأمل لذولة يعني هكذا وطدوا الارضية لدولتهم. الامام انولد باجواء هاي الاجواء اللي تصورها الاجواء اللي انولد بيها هاي الاجواء ومع هؤلاء القوم. طيب ولما نشأ وترعرع يعني في واقع الامر كانوا العباسيين هاجسهم
الاول ان العلويين لا يبعدون عن عيونهم، لان يتصورون ان العلوي اذا بعد قام بتحرك ضدهم. وانا اشرت لك قبل ليلتين قلت لك ان المنصور كان موعز الى الوالي عند بالمدينة يعرضهم يوميا مرتين يجيبهم للتوقيع، واكثر ما يجمعهم وين بالعاصمة، لا يصيرون بعيدين عنا، بعيدين عنا لان يتصور البعد هذا يعطيهم فرصة لان يتحركوا، فيجيبهم وين عنده. ها الامام سلام الله عليه ما كاد يستقر لانه ما انطوا مجال للراحة سيدنا، وهذا سر لقب من القابه، لقب من القاب الامام الصادر. الامام عنده ثلاث القاب او اربعه، الرضا والرضي والصابر والوفي، نعم، واسمه علي، وسنمر على هاي الاشياء. سر لقب من القاب الصابر لهذا، لان الامام انولد باجواء تحتاج الى صبر والى ضبط اعصاب قويه جدا. هذول كانوا يعرضون، وكان الامام سلام الله عليه يشوف قدام المآشي، عرضوه الى مآشي غريبة. واحد من قوادهم من قواد الرشيد هذا الجلودي، هذا لما اخذوا الامام موسى بن جعفر وزجوه بالسجن، ظل الامام موسى بن جعفر 18 سنة بالسجن. طيب ينقل من سجن الى سجن، مش اكتفوا بهذا؟ لا، لما طلع واحد من العلويين خرج عليه رأسا ودى علما الى هذا الجلودي، قال لا احرق بيوت الطالبيين كلها، لا تخلي لك بيت علوي لا تحرقه، فبما فيه بيت موسى بن جعفر. بيت موسى بن جعفر منه؟ بعائلته وبي الامام الرضا سلام الله عليه. واجا هذا الجلودي القائد قال له انا احمل امر اولا بحرق البيت، وثانيا ما اخلي وحدة من العلويات عليها شيء من الحلي، لازم اشلبه كلها، عندي اوامر بهذا. فد نسخة عجيبة يعني، وجيت تتكرر النسخة، شايف؟ فد نسخة جاي تتكرر، ها؟ تتكرر بديولهم بامثالهم باتباعهم، عينا نفس النسخة، كأن الزمان يعيد نفسه. اقبل الى ان كبش الدار، دار الامام، امر بالحطب ووضع عليها ووقدت النار. لما وقدت النار طلع الامام بملابسه، قام يتخطى النار. انا ابن اسماعيل ذبيح الله، انا ابن موسى كليم الله، انا ابن عيسى روح الله، الى ان اطفى النار. بعد ما اطفى النار التفت للجلود قال له ما تريد؟ قال له لازم من شلب العلوية. قال له لا، الى هنا لا، انت اذا قصدك الحلي انا اجمعه لك كله، واعدك ان لا اترك على علوية شيء من الحلي الا واتيك به، اما خليك الطب تروى عيالي لا، هذا لا. وفعلا منع ودخل الى الدار، جمع ما عند النساء من حلي، قال تفضل هذا الحلي، اذا هاي نفوسكم واصلة الى حلية تلبسها وحدة من العلويات، شهد زين جمع حلي. المتوكل اصلا ثياب ما خلى عندهم، ثياب يلبسوها ما خلى. الله وكيلك زين، الله مطينا ماي نشرب، هاي الامه هاي، ها اللي بيهجنا ما شلون.

جانب المأمون. وعلى فكرة هو اللي جلب العلويين طلعهم من المدينة كلهم، هو الجلودي شاكو العلويين اللي طلعهم وداهم الى خراسان، مر بيهم منها على الكوفة ومن الكوفة وطلع منها خلاص، خرج طلع على البصرة وطلع على بلاد فارس وانتهى لهناك. هذا الجلودي يوم من الايام الامام رضا قاعد الى جانب المأمون وهو اقبل، لاحظ الامام على المأمون حركة متشنجة، شاف المأمون متأثر منه جدا متأثر، لان يدري المأمون هذا شو مسوي، ضم الهيال مأمون جدا. فالتفت للامام قال له اقسم بحقي عليك الا تعاقبه، لا تعاقبه، هذا كان مأمور يسوي، اما كان مأمور احنا لا نعاقبه، فلا تحاول ان تسيء اليه على حسابي من اجلي. قال له نعم اذا هالشكل من اجلك. اقبل الجلودي شاف الامام يحكي ويا المأمون، صور ان الامام دي يقول للمأمون انتقم منه، بالعكس اجا وقف عليه، وقف على المأمون قال له اقسم عليك بالله ان لا تسمع قول هذا فيه. قال له فعلا والله ما طول الشكل اتأخمت بالله ما راح اسمع قوله فيه، قدمه يا شياط واضرب عنقه، قدمه وقتله نبه وكل اناء بالذي. فعلى اي حال هذا العاصر اللي انولد به الامام سلام الله عليه بهاللون من التشنج، والاوضاع كانت اوضاع مملوءه شد وجذب، والبلاط العباسي المصيبه الاخرى، البلاط العباسي كانت تتصارع به شنو تيارات، كان تيارات متنوعه به، تيار من هالجانب وتيار من هالجانب، هذا يشتغل بكتر وهذا يشتغل بكتر، ها؟ وفعلا احد هذين التيارين تورط هو شاعر على قتل الامام رضا، نعم احد التيارين. المهم دخلنا نرجع للموضوع، قرعرع الامام هنا ونشأ، اول ما ولد سماه ابوه صلوات الله وسلامه عليه ابو الحسن الاول سماه عليا، ولما سماه علي كان هذا الاسم طبعا من الاسماء، انا سبق ان اذكرت انه من الاسماء المحببة لاهل البيت، وان كان ما هي ترى مسألة الاسماء اللي تشوفها الان اكو عندنا بها تشنج الان مع الاسف بين المسلمين، الاسماء تاخذ فالزوايا حادة، ها شنو سببها؟ ترى هاي بدأها معاوية، بدأها معاوية وإلا ما كانت اكو حساسية. معاوية لما انولد منه؟ انولد لعلي ابن عبد الله ابن عباس، سأل عبد الله ابن عباس قال له بلغني انه ولد لك مولود، قال بلى، قال له ماذا سميته؟ قال له سميته علي وكنيته ابا الحسن، قال له اثنين هم علي وهم ابو الحسن، لا انا لا اجمعهما لك، تختار واحد منهم، مو الشكل يا تختار الاسم يا الكنية. قال له الاسم لا سبيل الى تغييره، بعد عرف الكنية غيرها خلص، بدا ما اسمي ابو الحسن، ما اكني ابو الحسن، اكني بكنية اخرى. من هنا بدا التشنج، والا اهل البيت ارادوا ان يضربون مثل بالتسامح، وان انا اختلف وياك بالراي، حتى ولو اختلف بالراي وياك، لكن هذا ما يمنع ان انا الاسم، الاسم شنو ذنبه؟ انا اسمي ابني، ولذلك الامام رضا عنده خمس اولاد ذكور وعنده بنت، اولاد الذكور عند الحسن وعند الحسين وعند ابراهيم وعند جعفر وعند محمد القانع وعند بنت عائشة، نعم ما يمنع من الامام ان يسمي باسماء الامام، المؤمنين سمى ابنائه باسماء الخلفاء، لان افق واسع مو افق متشنج، مو افق مال واحد يحمل الحروف تبعة الاشخاص، شنو ذنب الحرف حتى حمل تبعة الاشخاص؟ فقصدي ان هاي هالتشنج اللي موجود بالاسماء ترى بدأوا الامويين، ها الامويين بدأوا واكدوا عليها وبدأ ياخذ ابعاد، هذه الابعاد اللي تشوفها مع شديد الاسف الان منتشرة وين؟ ما بين المسلمين، وبدو لو المسلمين يرجعون شوية قد وقفة مع انفسهم، قد وقفها يراجعون بها انفسهم ويرجعون الى التاريخ

0: شوية يعيدون النظر في كتابته. وين شلون يكتبون؟ ما يقدرون يكتبون التاريخ. اي نعم. اصطدمت المحاولة، صارت المحاولة لكن ما خلوها ابدا. كان اكو مؤتمر مهم اعادة كتابة التاريخ. لا، وقفت بعض دول المنطقة. نعم؟ لا ما يصير، ما يعاد كتابة التاريخ، لازم تبقى، يبقى التاريخ كما هو. تقول هذا مو تاريخ، هذا مملوء الغام، هذا مو تاريخ. تاريخ ارجوك بالله عليك، واحد يقعد بمسجد النبي يقول علي ابن ابي طالب لو قاعد بالمدينة ياكل من الحشف مال المدينة افضل مما يطلع يسفك دماء المسلمين. علي ابن طالب يسفك دماء المسلمين؟ علي ابن طالب رجل اوصاه النبي، امره قال له تقاتل بعد الناكتين والقاسطين والمارقين. امره امر، ما يروي له سالفة، لا يا امر امر، تقاتل تبعا لامر الله، فقاتل التي تبغي حتى تفي الى امر الله. اخوتنا بغوا علينا كما يعبر. الامام علي اورع الناس عن سفك الدم. لكن لما اجي انا بالتاريخ والقى شخصية اسلامية تعبر عن علي بن طالب هالتعبير، شاخذ صورة عن علي بن ابي طالب. هذا مو لغم بالتاريخ؟ هذا مو لغم من الالغام؟ وهكذا. على العموم، الامام سلام الله عليه ثالث العليين، سمي بعلي وهو الاسم المحبب لأهل البيت، ولقب بهذه الألقاب. شنو؟ أولا كني بأبي الحسن، ولقب أولا بالرضا. واختلفوا ليش لقب بالرضا. بعض المؤرخين أو بعض المحللين يقول لقب بالرضا لأنه لما بويع رضي به المخالف والمؤالف، يعني هاي حركة البيعة لما صارت ما وجدت شيء من المعارضة، اللي موجودين معرضوا بها. هذا الرأي لا سبيل الى قبوله. ليش؟ لان فعلا كانوا اكو معارضين، معارضين اشكال. حتى بعض الخدم اللي موجودين وين؟ في داخل بلاط المأمون. هذول قعدوا ما بيناتهم بالليل، قال اجي يسوي هذا، يشيل خلافة العلويين، يريد يطلعها من البيت. هذا البيت اللي احنا ملتفين حوله، هذا البيت اللي احنا يستقطب ولائنا، يريد يشيله ينقلها الخلافة يعطيها لهؤلاء. تقرروا ما بيناتهم، قالوا هذا يومية يجي ولي العهد، اذا اجى لحد من عندكم يشيل له الستور، لانه عادة يشيلوا له الستر لما يدخل الامام سلام الله عليه، يسلمون عليه ويجون الى الستور يحملونها حتى يدخل الامام، يفتحوا له الباب. أمروا ما بيناتهم أن لا يفتحوا له ولا يرفعوا الشتور. فعلا إجا الإمام سلام الله عليه، بمجرد أن إجا أقبلت ريح دفاقة قوية حملت الستر، ودخل الإمام من تحت الستر. ولما أراد أن يخرج تكررت نفس العملية، التفت أحدهم إلى الآخر، التفت احدهم الى الاخر قال ان هؤلاء قوم مؤيدون من الله عز وجل. احنا شنو ماذا نصنع؟ انكبوا على يد الامام يقبلونها. معارضين كانوا اكو، معارضين في نفس البلاط، ومن جملة المعارضين، نعم من جملة المعارضين شريحة من القواد وشريحة من الوزراء. نعم. لكن المأمون، انا سبق ان ذكرت شنو هي الاهداف اللي دفعت لان يطي ولاية العهد للامام الرضا سلامه. احتمالات اكو كثيرة، ممكن ان يكون عنده نذر، ممكن ان يكون لا اراد، مو مسألة نذر، اراد شوية يكسر عيون الطالبين لحد يثور عليه. لان الطالبين كانت ثوراتهم متوالية، اذا جاب الامام الرضا ولي عهد شوية راح يهدون. فهذا صور هدف من اهدافه، هدف من اهدافه في ولاية العهد للامام. اكو ابعد من هذا. شنو؟ انا اجيبه اخليه يمني، يعني اامن، لانه الامام كانت الاصوات ترتفع تهتف باسمه، الاصوات ترتفع وتهتف، وجماعة ما دين عيونهم اله ينتظرون منه مثلا تحرك. يقول لك اجيبه اخليه تحت عباءتي حتى لا يتحرك. بعد اكو اكثر من هذا. احنا نعرف اكو في نفوس المسلمين العالم او الشخصية الدينية اذا اصبح يتردد على مراكز الحكم يسقط، تسقط قيمته من النفوذ. ها بقول لك اودي على هذا، هذا يعني اشعرهم بانه من جماعتنا من ربعنا. ها من هالنوع اكو اهداف كثيرة على العموم، الاهداف سواء كانت هاي كلها او لا، بس المهم اكو كارهين، جماعة كانوا كارهين لولاية العهد للامام، فما يقال ان رضي به المخالف والمؤالف. ومنو قال ان المؤالفين رضوا؟ ابدا، هو الامام سلام الله عليه ما كان راضي، لانه احضر المأمون يقولون بالليل بالليل ما اكو بالدار الا المأمون، ومنو يا الفضل ابن سهل وزيره والحسن ابن سهل نسيبه ابو باوران اللي تزوجها، زين فقعدهم واستدعى الامام قال لي انا عزمت على ان اخلع نفسي واوليك هذا الامر. قال الامام سلام الله عليه هذا الامر واحد من اثنين، هاي الخلافة يو هي الك، الله جعلها الك، ما يجوز لك انت تخلع قميص الله ملبسك اياه وتطير غيرك. ها يو لا مو الك، انت ما من حقك تتصرف شيء مو الك. ها فعلى كلا الحالين انت ما ما ما من حقك هذا المعنى. قال له شو انا نذرت ان اذا اضطرني الله بالمخلوع، اذا اضطرت باخوي الامين ان اخلع نفسي واولي هذا الامر افضل على ابي طالب وانت افضلهم. قال له الامام انا لا طاقة لي على حمل هذا، سامحني. قال له شو ان عمر بن الخطاب استدعى جدك في ستة، ها خلاه واحد من ستة وامر بان المتخلف عن اختيار هؤلاء يضرب عنقه. شنو معنى هذا؟ معنى هذا يعني شو شغلك ترى انا ما عندي مانع اضرب عنقك، ها لابد من قبوله. قال للامام ان الله امرني الا القي نفسي، القي بيدي الى التعليقة، انا اتولى خلافة ما اخذها. تريد ولاية العهد هذا يحقق لك هدفك بس بشرط. قال له ما هو؟ قال لا امر ولا انهى ولا اعطي ولا امنع، خليني مجرد شكل، حقق اللي تريده انا حاضر، اما انا اجي امر وانهى وهذا ما اسويها. ليش؟ لان اذا يريد يامر وينهى بين امرين، اما ان يحكم على وفق ما امر الله ورسوله، ها ورسوله طبعا ما يقبلون به، واما ان يحكم حكم خارج، ها طبعا هاي الامام ما يسويها. فقال له لا تحرجني، ما ممكن، يعني انا ما اجي الى وضع هو عبارة عن مجرد شقف، مو يعني مجرد ظاهر ما الى مضمون، لا انا هذا اللي تريده خلاص هاي ولاية العهد بهالشكل. قال له جنبي هذا انا اقبل. وفعلا ثاني يوم امر قالوا الشكة غيروها اضربوها باسمه، غيروا الشكة وضربوها باسم الامام الرضا، الدراهم والدنانير، امر الخطباء خطبوا، امر الشعراء القوا قصائد، امر جماعة قاموا باركوا الامر، اول واحد دفع الى البيعة ابن العباس بايع الامام الرضا. يقول هرتمة انا قاعد عن بعد وفرحان ان الله عز وجل نقل الامر الى اهل الطبيعيين، يقول شافني الامام عن بعد اشر لي، يقول اقبلت اليه قال لي اراك فرح، قلت له والله سيدي فرح، قال لي لا لا تفرح هذا الامر لا يتم، وانا اصلا ما اوصل للمكان قبل ان اوصل هنا ينهوني الجماعة. نعم ما انا سأقتل سينتهي الامر. فالمسألة اعود للموضوع، الامام سلام الله عليه انما لقب بالرضا، يعني لهذا رضي به المخالف او المؤالف يولا؟ لا، لكن لقب بالرضا لانه رضا لله عز وجل، الله تبارك وتعالى رضي هؤلاء القوم، رضي هذه الاسرة، رضيها لقيادة الخلق في دنيا الهدى، هذا ممكن. اما رضي به المخالف والمؤلاء لا مو الشكل، للمخالف وحتى بعض المؤالفين تقل عليهم قبول الامام لولاية العهد. يلقب بالصابر، صبر على تحمل ذلك العصر برجاله، لانه كان يطوب يشوف عند في دار الخلافة تصرفات لا يقرها الاسلام بحال من الاحوال. ارجوك واحد يتزوج يطلع من بيت المال حصير من الذهب يفرشوه على كبر الغرفة ويجيبون شلات لؤلؤ ينثروها ويشيل خمس افريقية يطي شنو مهر لزواج زوجته. شلون يقبل بيه الامام هذا المعنى؟ شلون يقبل بيه؟ هذا اللون من البذخ. اكو بعض الناس يدور رغيف ما يلقى والاموال بهاللون تصرف وتوزع، هذا ما يرضي ابدا ما يرضى. يطب الامام يشوف احكام تخالف القرآن، احكام تخالف القرآن، يوصل الامر الى ان يجيبون واحد جوعان شارق له شكم در جائع جائع ما عنده ما يأكل. واذا كان جائع ومضطر المضطر ما يقطع. نعم. ويشوف الامام سلام الله عليه دولة يقيمون الحدود على دولة، اللي يسرق العشر ملايين ما حد يمه، وهذا يسرق لربع دينار يجوا ويقطعون ايده. هذا شيء ما يرضي الامام سلام الله عليه، ما يرضي لان شاف اكو ناس كانوا سارقين الملايين وما يمهم شيء، ما حد قطع ايديهم. هذا شيء لا يقره الامام بحال من الاحوال. شوف حتى وصل الى امر ان ما الى خلق يمارس عبادته يمد يديه يوضوه، يجي الغلام يوضيه. قال للامام لا تشرك بعبادة ربك احد. يشوف الفاضل والحسن اولاد سهل يعبثون بمخدرات المسلمين، الامام يدخل يقول للمؤمنين دولة احذرهم، ترى دولة متخذيك جسر وراح يوصلوك الى جهنم ويعبرون عليك. نعم. لا مو هالشكل، انا علي انا انصحك شوية ويلح. نبهوا دولة، نبهوا منه هم، تنبهوا اولاد الحسن ابن سهل بان الامام جاي ينبه المامون عليه. قاموا يحطبون على الامام، يحطبون عليه ويملون صدر المامون، يوغرون صدر المامون. نعم. وقاموا بحركات ضغطوا بها على العلويين، مو بس هم ولا تنسى البرامكة لعبوا دور ايضا في ابادة العلويين، لعبوا دور عجيب. في هذا الامر ذلك انتقم الله عز وجل منهم. وكان الامام رضا سلام الله عليه رايح للحج، يقول مسافر انا كنت الى جانب الامام ومر منه يحيى ابن جعفر او جعفر ابن يحيى العفو، مر يقول لما مر حاط ايده على قشمه حتى يتقي الغبار غبار الدواب، واجاك جبل اسمه قارع، امر بنولة عريش على هذا قارع وقعد بيستظل بي الى ان رادوا يرحلون، امر بان يقلع. الامام يقول سمعته يقول باني فارع، هذا المكان اللي بناه واللي راح يهجمه باني فارع وهاجمه سيقطع هذا العام اربا اربا. يقول انا سمعت الكلمة وعيتها، وفعلا كان لما رجعوا من الحج صارت نكبة البرامكة، صارت قاعد جعفر ابن يحيى ويما ابو بكر المغني الاعمى يغنيه، وطبع ليه مشرور بالليل. قال له اجب امير المؤمنين. قال له ما الخبر؟ قال له ما ادري اجبه. قال له انفا كنت عنده الان كنت عنده. قال له ما اعرف ود وراك. صار بالمدخل قال له ترى انا مو ود وراك، هو امرني بضرب عنقك لكن ما اقدر انا هناك ويا يم اهلك اروع اهلك جبتك هنا. غلب عينيك. قال له يا مهاد ارجع، هذا قد يكون ثمل يجوز شارب خمرة وجيبتي ما يشعر شيفتي، درجع لي راجع لعله اخر الان انا كنت ويا ما مسوي شيء. جلس مكانك، شد يديه ورجليه ودخل. قال له جئت بالراس. قال عجل به يا ابن الفاعلة. طلع قال له اسمعك. قال بلا. ضرب عنقه، اخذ رأسه الطاهية الى الرشيد فاخذه الرشيد وانشأ يقول ان شهامنا اذا وقعت لتقد ما تعلو به رتبه، واذا بدت للنمل اجنحة حتى يطير فقد دنا عطبه. وطاح بالبرامكة ابادوهم انهوهم الى ان وصل الامر الى ان خلوهم مجموعة شبر مدر مثل ما يقولون. هذول الواقع لعبوا دور الامام صبر على هالامور هذه كلها وصل الامر به الى درجه كان يدخل الامام سلام الله عليه يقول غلام أوصلت كنت الاحظ التذمر على وجه الامام سلام الله عليه، اقول له سيدي ما بالك؟ يقول لي يا ابا الصلت انا اشتقت الى اهلي الى عيالي الى بيتي الى اسرتي، شكوا عندي انا في ركاب هؤلاء الظالمين. وصارت الحركة في داخل بغداد عندما بويع للامام الرضا سلام الله عليه، وصارت الحركة ونصبوا العباسيين ابراهيم ابن المهدي لئلا تخرج الخلافة من بيوتهم. بدأ المأمون يتنكر يتغير ودول يحطبون عليه، والامام صلوات الله عليه منصرف عن هالعالم. وين منصرف؟ يجن عليه الليل متجه الى عبادته مثل الاباء، الى المحراب، الى الادعية، الى التضرع والانقطاع الى الله عز وجل، الى الاجابة على المسائل العلمية. يعني هاي اجواء واجواء اباء اللي عاشوا بها. لكن الامام شاعر بان الامر لا يطول. لما اشتدت الحالة واصبح يلاحق منه المأمون يلاحق الامام بجملة من القضايا، والامام شاف الضغط بدأ يشتد على العلويين. يعني الهدف اللي استهدفه المأمون حصل. هذول بعد هدأ تأكد ان ثوراتهم هدأت، ها؟ لانه مثلا زيد اخو الامام لما ثار بالبصرة وجابوه اول الامر المأمون عفى عنه، قال له انت ليش بدأت ببيوتنا فاحرقتها؟ لم لا تحرق بيوت اعدائك حتى تبشموا يا الله؟ قال المرة القادمة. ضحك. فاطلق صراحة، قال له انا ما اطول انت، انا اطلقك لرسول الله. فاول الامر كان اكو هاللون لتحقيق الهدف، هاللون من التراخي. بعد ذلك لا، بدأت الوطأة تشتد على العلويين، انفتحت لهم السجون واخذت السيوف تلعب دورها. الامام شاف ان الهدف بدأ ينعكس عند هؤلاء ويصبر، يعاين ويصبر وينبئ، يشير الى جماعته، يشير الى اخوانه. وهو الامام صلوات الله عليه يقول يعني احيانا ما يعطي السر الا للخواص، لان معروف من كلمات الامام الحكمية يقول المؤمن بي سنة من ربه لا يظهر على غيبه احد، يعني يحتفظ بسره. والمؤمن بي سنة من نبيه، لان القرآن يقول للنبي خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. فالمؤمن يأخذ العفو ويأمر بالعرف ويعرض عن الجهال. وبي سنة من وليه، نعم السنة من وليه ايضا. شنو هالسنة؟ العفو عند المقدرة مثلا. فالامام كان فعلا يكتم سره، ما يشرح علما الا لخواصه. طبع عليه واحد من اهل خراسان في غمرة الامور دخل عليه قال له سيدي انا بالامس رأيت رؤيا. قال له ما هي الرؤيا؟ قال له رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول لي انا عضو من اعضائي راح يندفن عندكم، قطعة مني، وراح تستودعون وديعة من ودائعي. اطرق الامام قال له تعرف من هي الوديعة؟ قال له لا. قال له انا الوديعة، انا اللي راح ادفن بأرض لا تمضي الايام والليالي حتى ادفن عندكم هنا بهذه التربة. الا ومن زارني في غربتي وبعدي عارفا بحقي كنت انا الشفيع له يوم القيامة عند الله. وفعلا لما دفن الامام سلام الله عليه حول لك هالبقعة من البقاع التي يعبد الله على سواها، من البقاع التي يعبد الله على ظهرها. وهذا المعنى اللي اشتغل المأمون واردفن ابوه هناك حتى يحصل على اللون من المكانة. وقف لدعبل، وقف خاطبه، يقول في رائعته قصيدة اللي يقول بها: تأسفت جارتي لما رأت زواري، وعدت الحلم ذنبا غير مغتفر. منها يقول فيها، يقول: اربع بطوش على قدر الزكي، اذا ما كنت تربع من دين على وطري، فبران في طوش خير الناس كلهم وقبر شرهم. هذا من العبر، ما ينفع الرجس من قرب الزكي، وما على الزكي بقرب الرجس من ضرر. هيهات، كل امرئ رهن بما كسبت له يداه، فخذ ما شئت او فذري. نعم، حملت هذه البقعة قطعة من رسول الله، حملت جثمان الامام الرضا سلام الله عليه، وشاء الله ان تكون بيت من بيوت العبادة، من البيوت التي اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. دفن الامام هناك قبل ان يرحل، كما تنبأ وكما قال لاصحابه، يقول محمد ابن بشير، يقول انا في دار المأمون استدعاني المأمون، قال لي طول ابطارك، ابطارك ها، لا لا تقص ابطارك، يقول اطلتها، وقال لي ادخل علي بعد اسبوع. دخل قال لي هذه ذريرة، اعطاني علبة وعاء فيه ذريرة بيضاء، قال لي اغرس فيها اصابعك حتى تدخل هذه الذريرة بين الظفر وبين اللحم. يقول فعلت ذلك. قال لي هلم معي، اقبل. كان قد اكل اكل مع الامام سلام الله عليه، ظهر على الامام منها وعكة، وتظاهر المأمون ايضا بانه مريض. يقول دخل عليه، سأل، قال له ابن رسول الله كيف اصبحت؟ قال له يوم انا اصبحت امثل احسن. قال له وانا ايضا امثل، بس لابد لك من اخذ ماء الرمان. ثم صاح لي، قال لي دونك هذه الشجرة، هاي بها رمان اقطع. يقول قطعت كم رمانة من الشجرة، قال لي اعصرها بيدك. يقول بدأت اعصرها وانا اقول لا حول ولا قوة الا بالله. الان اكملت عصرها، امسكها المأمون بيده ودنا الى الامام، قال اشرب يا ابن رسول الله منها. جرع الامام منها جرعة او جرعتين وفارقه المأمون. قام يقول ابو الصلت استدعاني الامام، قال لي فعلوها هذا الشيء اللي يردون. نعم حققوه. احس بالشوم يشري ببدنه، وين؟ في دار غربة، بعيدا عن الاهل والاحبة، بعيدا عن دار رسول الله، بعيدا عن منازل الوحي، بعيد عن بيوت آل البيت آل رسول الله. كان يطيل النظر الى تلك الجهة واشوف الحشرات تبدو عليه على هذه الهيئة. قل دخلت عليه وجدته يصارع الموت، يأخذ يمينا وشمالا، يقبض يداه ويطيل النظر، وكلما اشتدت عليه الحالة أرى شفتيه يهمهمان بذكر الله. صارع الموت وحده غريبا، بعيدا عن الاهل ولا حب، بعيدا عن الاولاد والاوطان، لم يحضره احد من اهل بيته، الا ان بعض الرواة يروي يقول دخل علينا رجل ملثم ذاتنا يمينا وشمالا، واخذ رأس الامام وضعه بحجره، بحيث كانت لحظات الامام الاخيرة وهو بحضنه، ثم لم نره بعد ذلك. على العموم صارع الامام الموت وهو في دار غربة. لكن يهون الخاطب ان الامام لما قضى نحبه انقلبت خراسان عن بكرة ابيها، خرج الناس الى تشييعه، وخرج القواد والوزراء حفاة حاشرين الى ان اوصلوه الى مرقده. ووقفت الحوراء زينب يوم العاشر من المحرم، نظرت الى الحسن المثنى حملته اخواله، نظرت الى الحر حملته عشيرته، وقفت تقلب طرفها، صاحت اما لهذا المشجع من عشيرة، حولت وجهها الى جهة المدينة، تعالوا لابن وصلت اوصاني الامام قل لي ابا صلت اذا انا قضيت نحبي بالليل اوقد مكاني سراجا المكان اللي بيه تقبض روحي حط لي بيه سراج اوقد سراج لان الروح ترجع الى محل الجسد اذا راته مظلم تستوحش. اقول له سيدي ما ادري هل الحسين ليلة الحادي عشر من المحرم هو وباقي اهله اوقدت عيالهم من اجلهم سراجا ام بقوا بالظلماء والاطفال يتصارخون يبوا علي الليل ولا كفن عار. اخواني الليلة مناسبة ثامن الأئمة صلوات الله عليه، نتوجه الى الله عز وجل بحوائجنا ونحمل على ايدينا جاه هذا الامام الطاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم بجاه محمد وآل محمد عليك وبغربة الإمام الثامن وبمصرعه ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اختم اللهم لنا بالعاقبة الحسنة ولا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: قالوا في الحسين.

لقد وقف الحسين عليه السلام وقفته العظيمة التي صيرت العقول بما فيها من معاني البطولات والتضحيات التي لم يحدث التاريخ بمثلها في سبيل العقيدة والمبدأ وحرية الإنسان وكرامته. هاشم معروف الحسيني، من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

نظرك طفلا صغيرا مثلكم فوق التراب.

هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة التعليم تختتم برنامج الورش التخصصية لتطوير تطبيق مسار بولونيا. جامعة المستقبل، ما تم تداوله بخصوص الجامعة لا يعد كونه إجراء مالي روتيني جاري حسمه. رئيس الوزراء، مستمرون بالعمل الوطني المخلص لمواجهة كل التحديات من أجل عراق قوي كامل السيادة. وزير الخارجية يوجه دعوة رسمية لنظيرته الكندية لزيارة العراق. بتوجيه من رئيس الوزراء، تكليف عادل داخل محمد بتسيير أعمال الهيئة الوطنية للاستثمار. رفع مستوى الإنذار لجميع القطاعات العسكرية. حريق كبير يلتهم حقل الأحدب في واسط. إسرائيل تعلن اغتيال 3 من قيادات حماس. ومحمد صلاح يوافق على عرض نادي الاتحاد السعودي براتب ضخم. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

على مقربة من مدينة كربلاء، حاصرها راتقة يزيد بن معاوية وجنده الحسين بن علي، ومنعوا عنه الماء ثم أجهزوا عليه. إنها أفجع مآسي الإسلام طرا. جاء الحسين إلى العراق عبر الصحراء ومعه منظومة زاهرة من أهل البيت وبعض مناصريه، وكان أعداء الحسين عليه السلام كثر، فقطعوا عليه وعلى مناصريه مورد الماء، واستشهد الحسين عليه السلام ومن معه في مشهد كربلاء، وأصبح منذ ذلك اليوم مبكى القوم وموطن الذكرى المؤلمة، كما غدت تربته مقدسة. الباحثة الإنجليزية A.S. ستيفنز.

0: سوا سوا.
1: يا حسين فارقتوني ميسرة.
0: راحت بالعيدان.
1: يا حسين شحكي لك وقل قلبي جروح. يا حسين

يا حسين شحشي لك وكل قلب جروح ولا غيري ما لليوم ظلت ذي روح. يا حسين

0: يا خالي يا حسين
1: ميسرة للشام
0: ميسرة ريحة بيل
1: يا حسين صارت توني خليك منو لك إلى الشيخ عبد الحسين أبو شوى
0: يا حسين شحشي لك وكل قلب جروح
1: إخواني رجاء اللي بيمس رجاء عليكم الحسين لا حد يجي

0: يا حال من غفتوني يا حسين. سوا سوا يا حسين فارقتوني مياسرة.
1: رحت بالعيتان.

وشلون شاغت يا غير الاخبار زينب الكبرى مخدرة حامل جار تمشي يسيرة بويليتن ذال اشرار لكن تحي يا حسين هذا ما صار.

0: يا حسين فرجوني
1: يا حسين فرجوني.

هشامنا. خاطري جلد جفه

الشريعه وراح يا حسين فارقتوني. صوتي اللي يجيني بشفي قمت اتلقاه وانخيب وفاول ولم انخاه. يقل العدو فوق النهر خلينا شفوفه قطعناه شمات ويحاجوني بلسان شر نادوني قمر هاشم طاح عالشريعه

صيحت يا حسين بعالم صاح وين، لا صيحت يا حسين بعالم صاح وين، حسين التيني دبي على رمح راس حسين، لا صيحت يا حسين بألم صاح وين، حسين التيند بي على رمح راس حسين، واشبح لعد راسك يا ابو اليم العين، واشبح لعد راسك يا ابو اليم العين، وناديت يا ابن امي عفت ما بين، هالناس ما رحموني ومخيت ما حشموني، هالناس ما رحموني ومخيت ما حشموني، وبشماتاتهم غيدت ولياتهم يا حسين فارقتوني، لا صيحت يا حسين بألم صاح وين، لا صيحت يا حسين بألم صاح وين، حسين التيند بي على رمح راس حسين، واشبح لعد راسك يا ابو اليم العين، وناديت يا ابن امي عيفتني ما بين، هالناس ما رحموني وانخيت ما حشموني، هالناس ما رحموني وانخيت ما حشموني، وبشي ما تاتهم غيدت وليتهم.

تهيب يناديني شاوين اخوتك يا زينب عرسكم وين ابدي ما هم خضب حوف زفا فبنار قامت تلهب يحشون ويذكروني يعيدون شما راوني يحشون ويذكروني يعيدون شما راوني يذكروني شموع عرف صار دموع يا حسين فارقتون يا قف قبال الشمر ما يتعيب يا قف قبال الشمر ما يتعيب يناديني شاوين اخوتك يا زينب عرسكم وين ابدي ما مخضب حوف الزفا فبنار قامت تلهب يحجون ويذكروني يعيدون شماره

يروح الشمر غير الشمر يلفيني، يروح الشمر غير الشمر يلفيني، يسني الأكبر وين ويحاشيني، يذكرني بشاب النظر تبعيني، ولمسة طبرات الجسم بيميني، هالشاب في فجعوني

الباب يا حسين فارقتولي. يروح الشمر غير الشمر يلفيني، يروح الشمر غير الشمر يلفيني، يسألني وين الأكبر يحاجيني، يذكرني بشعب النظر تبعيني، والماسة طبرات الجسم بيميني. هالشاب في جعوني لليوم بين عيون.

كل اخو كل شاب يا حسين فارقتوني.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

الصورة تحدو بالعبادي مليكا تأسر القلب إلى دربي الرشادي. الطم بلا كلام حبيبي، أنت ارفع يديك نشمي حسيني.

0: اوجع
1: هلا
0: جا
1: تركنا
0: للشاعر لؤي حبيب الهلال.

هو رجلاك ولو للنار والله تبعنا فزدنا منك ضيا ونبع الكوثر. هلا.

حسم الحسيني وضوء لصلاة العشق لفظ اسم الحسيني.

فضلي والفضل يحيي يا حبيب الفجر والفجر يصليك، عظيم الفضل والفضل يحييك، إمام النهضة ويا ونبع الكوثر، إمام النهضة ويا

يجري والفجر يصليك، عظيم الفضل والفضل يحييك، حبيب الفجر والفجر يصليك، عظيم الفضل والفضل يحييك، إمام النهضة ويا

0: فدوة فدوة
1: جماعة السفرية
0: خادم خادم
1: تركنا خلق طرا وأتينا هلا تركنا خلق
0: هلا بيك
1: تركنا خلق طرا وأتينا
0: دماغنا

وانهار الورى تحيا على دمع السبايا، وانهار الورى تحيا على

0: شاء الله. ضبها ضبها
1: جمال يوسف بنت عبد الطريق. اي تركنا خلق
0: صيح
1: تارك
0: ضبها نشوي
1: تركنا خلق طرحا

0: ما شاء الله
1: بعدنا وثريا
0: إيه تركنا الخلق طول
1: وأتينا طلبنا بك حبا
0: ما شاء الله.

0: وأتينا تركنا الخلق قرة وأتينا
1: حسيني.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق. حسين
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: إلى كل أحرار العالم،

خارطة الوطن يا حسين يا حسين، أشرار دربك تختلف نختار موقف من

يا حسام. إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة التعليم تختتم برنامج الورش التخصصية لتطوير تطبيق مسار بولونيا. جامعة المستقبل، ما تم تداوله بخصوص الجامعة لا يعد كونه إجراء مالي روتيني جاري حسمه. رئيس الوزراء، مستمرون بالعمل الوطني المخلص لمواجهة كل التحديات من أجل عراق قوي كامل السيادة. وزير الخارجية يوجه دعوة رسمية لنظيرته الكندية لزيارة العراق. بتوجيههم الرئيس الوزراء، تكليف عادل داخل محمد بتسيير أعمال الهيئة الوطنية للاستثمار. كركوك، اعتقال ضباط وموظفين بقضية رشوة وتزوير. أسعار النفط تتجاوز 90 دولارا للبرميل، وخام البصرة يغلق على خسائر تلامس 10 دولارات. إيران تتوعد باستهداف منشآت طاقة أمريكية وإسرائيلية. وتير شتيغن يصل هولندا تمهيدا لانتقاله إلى أياكس. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل University Radio.

0: زيارة الأربعين ملحمة قطن وثورة عشق
1: قلبي ملهوف
2: فريد عالمي يشوف
1: يسجلني
2: يسجلني
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

يلا انو في هذا انو في هذا السفر يا مشاي شباب قول من الحسين اللي فوق اللي برا الاخير

يلا عنوة عنوة عنوة في هذا السفر يا مش هلا هلا هي رايح تبايعنا حق. لا تسكت عمي لا تسكت فدوة.

فيهم قعدنا لو جوت بنا الشمس فيهم قعدنا غيرهم ما عدنا هل بس هم أهلنا

0: تعبت؟ يلا قول انو في هذا، انو في هذا السفر
1: يا مشاي،
0: انو

0: من الحسين يلا هالبيت هذا من بيت دعاء يا علي طورت اليوم صارحوني
1: بالمشي لما تحس روحك سعيدة بالمشي لما تحس روحك سعيدة حسين أخذها وعوضك

يلا ابويا وانت رافع ديك بيت الدعاء يلا انوي انوي انوي في هذا السفر يا مش هلا هلا هي رايح تبايعنا حق لا تسكت عمي لا تسكت فدوه

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن، وثورة عشق.
1: حيا على خير العمل يا حسين.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: تنظر إليه تنظر إليه
1: شنو؟
0: الله لو شفت واحد حزن.

0: تنظر إليه
1: تنظر إليه
2: شنو
1: هيك
2: أدرعتنا
1: خادم
2: خادم خادم خادم الحسين أبو ريحان ميثاق الحمداني
1: الله الله الله الخادم إحساسه وضميره يحاسبه الخادم إحساسه وضميره يحاسبه الما بجعله

خدمة ممكن ترسم كولاية، خدمة ممكن ترسم كولاية، تزهو بيها بيا حسين الراية، تزهو

امتان عاشور وعلي ضامي. اسمع اسمع. امتان عاشور وعلي ضامي قاعد وتقويمي قدامي، قاعد

0: قول قول
1: فاطمة حسين.
0: الله الله كونوا زينا يعني واسعى فاقك صير قدوة بدينك وأخلاقك. الله كونوا زينا يعني واسعى فاقك صير خادم دينك وأخلاقك. اي والله خلت توصل

0: خادم والله خادم ممنون. منو
1: خادم؟
0: منو منو
1: خادم؟
0: لخادم الحسين ميثاق، ميثاق الحمدان.

العترة خدمة يعني القرب من العترة والأجر مضموم عند الزهرة والأجر مضموم. ما حد يقدر خادم الحسين بس أهل البيت يعرفون قيمتنا.

احنا باكر كلنا انصار قريبا واحنا باكر كلنا ام ايدك ايدك وارث هله وعمر العلا قدر اعتله منو

أن الشيعة في جميع أنحاء العالم الإسلامي يحيون ذكر الحسين ومقتله، ويعلنون الحداد عليه في عشرة محرم الأولى، كلها على مسافة غير بعيدة من كربلاء. توجه الحسين إلى جهة البادية وظل يتجول حتى نزل في كربلاء. هنالك نصب مخيمة، بينما أحاط به أعداؤه ومنعوا موارد الماء عنه. وما تزال تفصيلات تلك الوقائع واضحة جلية في أفكار الناس إلى يومنا هذا، كما كانت قبل 1257 عاما. وليس من الممكن لمن يزور هذه المدن المقدسة أن يستفيد كثيرا من زيارته ما لم يقف على شيء من هذه القصة، لأن مأساة الحسين تتغلغل في كل شيء حتى تصل إلى الأسس، وهي من القصص القليلة التي لا أستطيع قراءتها قط من دون أن ينتابني البكاء. الكاتبة الأمريكية فريا ستارك.

على درب عيني ومدامعها تصيح يا هلا مشاية وليد الذبيح.

يمي الضريق يا هلا بالجاي وياك.

جاي عايف هلا وكل صحبته ولوليدي طالع مشاي لوليدي طالع مش عيوني على درب الرايات يمي أجور هالخطوة عيوني على درب الرايات ويمي أجر الخطوات خطار ابني بينه صاح القلب صلاوات صاح القلب

لهديطة اقروا وياي فدوى عيوني على درب الراية ويمي أجور هالخطوة عيوني على درب خطار ابني بينه صاح القلب صلاوة صاح

نلتقي كلنا سوا نلتقي. القصيدة الخادمة عيونكم فدوا أروح لكم. ولا ولا ولا ولا أخ يا يما جابر لي ضيل علمك سوق.

نلتقي تقول مولاتك ضماد الجرح بلي

تعبون وعلى الوعد 20 بصفر كلهم يلاقوني معان كلهم يلاقوني راد الجريح بنيمشون راحتهم من تعبون وعلى الوعد 20 بصفر كلهم يلاقوني معان كلهم يلاقوني قلبي نشد عنهم وين الصيحاتهم آية

0: شبابكم نلتقي. اسمع اسمع اسمع اسمع.
1: حقي إذا ما أرتاح راس ابني شفت على الرمح. حقي إذا ما أرتاح

0: حقي إذا ما أرتاح راس بني شفت ويا الزهرة قول حقي إذا ما أرتاح راس بني شفت على أرمى مفطر شيف تمني العطش ويشرب الماء الذهب يشرب الماء الصار بابني ما صار الصار بابني ما صار طاحوا على خيام دار طاحوا على خيام شفت وصيحت يم الولد هدوا علي يا زوار هدوا علي يا زوار ابشوا علي يا زوار ابشوا علي ولا حسين من رقضان بنات من الخيام تخيلوا يا التمشون
1: اسمع
0: أحسين من رقضان بنات من الخيع متخيلوا يلتمشولة بيوم ما ظلت أنصار ولا عمام خاطري في زعوله

السهام حسابة وطلعت المكفولة لا تقعدن صحت عوفا.

أو طلعت المكفولة طلعت المكفولة لا تقعد الناس حتعوف أننا لا تقعد وبجت كل مدلولة بجت كل مدلول هذا حال ابني يمن قاصد تزول

0: كلها سوا.
1: والله ما بي عيدها فدوه.
0: اوي اوي اوي انا الوالد المذبوح ابنه. حزني على طول الايام، حزني على طول الايام.

خلت بقلبي كربلة ويايب شدم يا الخدام ويايب شدم يا الخد عينوني ما ظل كل حد على ابني المفرهد تلخد عينوني ما ظل كل حد على ابني المفرهد تلخد وباكر ترد من السبي الهد حيلها مشي الليل الهد حيلها ولا

0: زيارة الأربعين، ملحمة خطى وثورة عشق. وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: بعيدا عن قواميس الحتش العابر،
3: بعيدا عن قواميس الحتش العابر،
2: أعظم حب لقيته بلهفة الزاير،
3: أعظم حب لقيته بلهفة الزاير، خطواته
2: تسبيح عابد ماخذ الشوك،
3: تسبيح عابد ماخذ الشوك، نظراته
2: صاغة محن الأغلى معشوق،
3: صاغة محن الأغلى معشوق.

0: هو مو تعبان صاغت المال يسوى. آه بعيدا بعيدا أعظم حب
1: الله بعيدا
2: بعيدا عن قواميس الحشيد حاضر
0: الله الله أعظم
2: حبك يا دم يا فتي الساير
0: عليك العباس قول

0: بثمود راية أشوف العجب، فمن زاره عارفا هذا حقه، كمن زار ربع لعرشا حسب، ومن زاره ماشيا بالكسار دمعت وقرار.
1: إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة التعليم تختتم برنامج الورش التخصصية لتطوير تطبيق مسار بولونيا. جامعة المستقبل، ما تم تداوله بخصوص الجامعة لا يعد كونه إجراء مالي روتيني جاري حسمه. رئيس الوزراء، مستمرون بالعمل الوطني المخلص لمواجهة كل التحديات من أجل عراق قوي كامل السيادة. وزير الخارجية يوجه دعوة رسمية لنظيرته الكندية لزيارة العراق. بتوجيه من رئيس الوزراء، تكليف عادل داخل محمد بتسيير أعمال الهيئة الوطنية للاستثمار. سرقة كيلو ذهب من محل صياغة في كركوك. وزير النفط العراقي في أنقرة لتوقيع اتفاقية جيهان. ألمانيا، حرائق الغابات تخرج عن السيطرة. وكانسيلو يضغط على الهلال لحسم انتقاله إلى برشلونة. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

لم تعد ثورة الحسين عليه السلام تمثل حركة شخصية أو مصيبة فردية ليقال إنه مضى زمانها وانتهى وقتها، إنما هي رمز للاستشهاد في سبيل الحق، وهي بذلك سوف تعيش في ضمير الإنسان ووجدانه ما بقي هذا الإنسان. الشيخ حسين معتوق.

تافوني وعدتوني انا

0: لكم على هو المستهل، على هو المستهل حجي، على هو المستهل. شو شلونك؟
1: وعدتوني وانا عرفتكم تعبون.
0: ام البنين.

سفر أربعة وكل أربعة وكل واحد قلبت نظرة وكل واحد صبيعنا تعتبر تجمع

عيون تناديهم يا قلبكم يا

تجمعهم بساعة وداع وهجرة تجمعهم بساعة وداع وهجرة حاجيهم بلوعة فراق وسفرة أربعة

يا رب.

كبدي اللي ما نريدتكم كان عرفتوا قصدي انتوا الظيل وعواب اليمة كبدي تدرون يا اولاد جماعتكم عندي بساعة فراق السفرة راحت تبدي اللي ما نريدتكم كان عرفت

عبد حسين تحفظونه تافوني من تافونه وانا رب

خدروني ولا تجمعتكم عندي ساعة فراق السفر يا راحة تبدي هل من ريدتكم شنع

منكم وين الذي حلت الراح بعيوني خدكم وخلتي يصير وعينه وكنت وياه وعيونكم وين الذي حلت الراح بعيوني خدكم خلتي يصير وعينه وكل واحد وزينب اشتركت برضاه تبارككم بتوالدكم.

كل واحد عزت مدى وتريد الوفا عنده.

تباريكم بتوالدكم من جن انتم تترضعون تباريكم بتوالدكم من جن انتم تترضعون اكل واحد

الصدمة تعرفون زينب ولدار صدمة بنصاب ابوها عقب صدمة امه بنصاب اخوها الحسن ومعلمه واليوم

بمصاب ابوها عقب صدمتهم، بمصاب اخوها الحسن ومعلمه، واليوم من اوطانه يحرمه زينب هاي المجروحه، وللمجروح تداون زينب هاي المجروحه، وللمجروح تداون يا اربع اخوه وياه وافوها بذاكر بها

فون زينب ولدار صدمة بنصر وابوها عقب صدمتهم بنصر اخوها الحسن والمعلمة واليوم

وللمجروح تداوون يا اربع اخوه ويا وعفوها بذاك الربع وانا

فاضل اخوك تعرفه وانت يا ابو فاضل.

انت يا ابو فاضل اخوك تعرفه.

شفت خاف القدر من بينكم يختطفه تحرسون اخوكم.

والدكم او انت اللي تلتزمون.

وشواكت ما شفتو اختكم زينب ندهتكم وتسارعوا شعدها مطلب نوخوا لنوق كان زينب تتعب ولو امرت ولو امرت زينب تشوفها يصعب وش وقت ما شفتوا اختكم زينب ندهتكم تساري عشعدها مطلب نويخوا لنوق نجان زينب تتعب ولها مرعد زينب تشوفها يصعب نادوها احنا

وليخت من اخوته يا هليل ويفا عزته.

0: وش قلت ما شفتوا اخدكم زينب.
1: بارك الله فيك. ممنون ممنون ممنون.
0: تجمعهم بساعة وداع وجرة تحاكيهم بلاعة فراق وسفرة أربعة وكل واحد قلب وتنوره وكل واحد

تضيعوا وعندي وصية بعد لا تضيعوا من لسان أمكم يا اللي بتودعوا أم الرضيع وياكم وترعوها بعيون.

0: وللجود تتحملون تطلب
1: واللي ضامي تزقونه وانا

غافلاً أم الرضيع بالسفر غافلاً أم الرضيع بالسفر غافلاً أم الرضيع تعطش وحليب يصير العثار.

لا حليب ما يجف في

0: شيخ يا ما علي حدا.
1: لا شيخ عبد الاسيان ابو شوكه.

شفنا بلا تحار مالي.

Yeah.

ويلو عمها الشمات تلقاها.

لا ما ما شو ما وسيل دماغي

حسين راح بريق بيتي عينا ما غمضت ابد عن اخويتي عينا ما غمضت ابد عن اخويتي

0: عديت قبل اخوه احسي انا حبر قويته عينا ما غمضت ابد عن اخويته هذا ابو فاضل مثل ما راديته حسين ضحى برقويته عين ما غمضت ابد عن اخويته حتى جلي السهم طفى حتى جلي السهم طفى
1: كربلاء شمسي كربلاء جنسي هي الحبيب نفسي دو حسين حسين. زيارة الأربعين ملحمة حطن وثورة عشق
2: حبيبي نقصد حسين حسين.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

انت رادود اليوم ما شاء الله من جود ما يم شعر هالاستاذ ابن الرميثة محمد

كفوه جفوه ترجع محتاج ومطف المعراج ربك بوصله وعابس بس جنيه.

يخدمون تلقى الطلبة يخدمون ويخدمك شيخ الديوان محسوب حساب هاي الطلاب هنيانك محسوب حساب ما شافك وانت حسين أعمى وبلاعب

دربك للموت لو صرت تابوت من الموكب هالصوت يا زاي ألطم لجل حتما انحسب أجره أليف حتجاوب ألف عمره الكتاب اسم خادم الزهره الكتاب اسم خادم الزهره.

0: زيارة الأربعين، ملحمة خطن، وثورة عشق. وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

إذاعة جامعة المستقبل. الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة التعليم تختتم برنامج الورش التخصصية لتطوير تطبيق مسار بولونيا. جامعة المستقبل، ما تم تداوله بخصوص الجامعة لا يعد كونه إجراء مالي روتيني جاري حسمه. رئيس الوزراء، مستمرون بالعمل الوطني المخلص لمواجهة كل التحديات من أجل عراق قوي كامل السيادة. وزير الخارجية يوجه دعوة رسمية لنظيرته الكندية لزيارة العراق. بتوجيه من رئيس الوزراء، تكليف عادل داخل محمد بتسيير أعمال الهيئة الوطنية للاستثمار. سرقة كيلو ذهب من محل صياغة في كركوك. وزير النفط العراقي في أنقرة لتوقيع اتفاقية جيهان. ألمانيا، حرائق الغابات تخرج عن السيطرة. وكانسيلو يضغط على الهلال لحسم انتقاله إلى برشلونة. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

قام بين الحسين بن علي والغاصب الأموي نزاع دام، وقد زودت ساحة كربلاء تاريخ الإسلام بعدد كبير من الشهداء. اكتسب الحداد عليهم حتى اليوم مظهرا عاطفيا. المستشرق الهنغاري إغنانس جولد تسيهير

دمعي منين جاي منين جاي الحيل ركضت على القبر منين جاي الحيل ركضت على القبر لو حسين التربته دناحه لو حسين التربته اجت زينب اجت زينب تقابل تقابل تقابل وين ما واقف تقابل ويا صاحبك تقابل تقابل تقابل تقابل انت وصاحبك مقابل مقابل مقابل جايبه اسمع قوم وتقابل وياها على الحزن قوم وتقابل وياها على الحزن قوم شاركها ومثل وانا هتول قوم شاركها ومثل وانا هاي اختي احسن لاخوتها تحن هاي اختي احسن لاخوتها تحن

زينب دار الزكاة جايبة قاس العزيز وياها جايبة

اي جراحات الشاعر جابر الشكرت يا غات. تشم طيب ترابك وتحضن القاع. يا والله احا تشم طيب ترابك وتحضن القاع يهيج بيها الجرح وتهيج

نايمة لو قاعدة تصرخ حسين، نايمة لو قاعدة تصرخ حسين، هذا يومك هالشكل.

يا يا غيارة يا نشامة اجت زينب اجت زينب يا ريت شكارة.

الحبال شلون تنسى الصوت لا تنسى الحبال دمعة الحرة بطرف عيناها عزاز من يبجن أشد من الذبح وما يهم اللون زف دم الجرح خايف الشمات من يصبح صبح خايف الشمات من يصبح صبح ضحكة الشمات ما تنساها ضحكة الشمات ما تنساها.

0: زيارة الأربعين، ملحمة خطى وثورة عشق. وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: ما شفتك ما شفتك.

هات وناي هواي يا أغلى من الهوى ضواي ضواي الموفق المخلص الأستاذ سيد عبد الخالق المحنى يا شجرة بصحرة وصيف ترى فور مشك سيف أشوفك وقت ضماك روجة ماي ترويني يا شوق الما مألوف يا عين

ما صار جمرتنا تتويني ما تغيب يا لوجهك يمل الدنيا شوق ولهفة ما تغيب يا لحبك عالم آخر نجهل وصفه بغيابك عمر الحب واجه حتفه يا ضيعيني يا نور ما شافك ضاع لقاء بغير وداع أشوفك فوق القاع وباوع للسماء راسم لك صورة عطشان تدور عن إنسان

أشوفك فوق القاع وباوع للسماء راسم لك صورة عطشان تدور عن إنسان يموت وبوجدان يبخ نار الظما هويت رجل.

لو انك ما موجود خيام بلاع اقرا وياي لو انك ما موجود خيام بلا عمود الحياة شلون تصير وحشة بير مكروهة اجيتك طير وطاح غريب بلا يجناح اجيتك طير وطاح غريب بلا يجناح لقيتك ديرة شوق والعشاق سكنوها لو انك ما موجود خيام بلا عمود لو انك ما موجود خيام بلا عمود حياة شلون تصير وحشة بير مكروهة اجيتك طير وطاح غريب بلا يجناح قول اجيتك

دارت عالم راحت وانت ذاك بالعالي وادم ضاعت وادم طاحت وانت ذاك متسيد عرش الغيرة وروح الصاحت هذا حسيني يالله وانت ذاك ونشوف الدنيا اندارت عالم راحت ذاك بالعالي وادم ضاعت وادم طاحت وانت ذاك متسيد عرش الغيرة وروح الصاحت هذا حسيني ما اريد الحب بلا نا واريد بلا يسرى وسولف لي النهار جنون اهل العقل لو ما اتعذب ما يفيد محب تجروح تريد

ضواك مناك هواك يا أغلى ضواي ضواي ضواك من الهوى يا أغلى سمعتك أجمل صوت يواجه سيف الموت سمعتك أجمل صوت يواجه

لك أشوفك بين الخيل كأنك نازل سيل، أشوفك بين الخيل كأنك نازل سيل، عجيبة حتى الماي من نظميت يدعي لك، عجيبة حتى الماي من نظميت يدعي لك، سمعتك أجمل صوت يواجه سيف الموت، سمعتك أجمل صوت يواجه سيف الموت، تموت بلا تابوت يا تابوت يكفي لك، أشوفك بين الخيل كأنك نازل سيل، أشوفك

رايح ما يقصصهم وانت تعاتب يا ضمير. ما اقدر اوصف جرحك عفت جروحك وتداويني. ين جسمك ضيمة مجموع واقع بس مرفوع يا ساكت بس مسموع جسد فارش ارض. حسين حسين حسين حسين ابو علي ملك ملك ملك حسين حسين وتبطل حسين ويبطل الحكي حسين وبعد ماكو رجال حسين. يا الجسمك ضيمة مجموع يا واقع بس مرفوع يا ساكت بس مسموع جسد فارش أرض. يا أول دم خضر ثار يريد الناس أحرار غيارة وكلها أسرار إذا حان الفروض فداء دماء ولا يضل عالي اللواء فداء دماء ولا

الحسين.

حياتك ظل ممدود شبيره وما محدود لقيتك ظل ممدود شبيره وما محدود صغيره الدنيا تصير من تنقاس ببهامك الله الكبير اللي يكتب هذا الكلام كبير والله سيد عبد الخالق المحنى لقيتك ظل ممدود شبيرة وما محدود قول لقيتك ظل ممدود شبيرة وما محدود صغيرة الدنيا تصير من تنقاس ببهامك صغيرة الدنيا تصير من تنقاس أي أشوفك من بعيد أشوف بالك يمي اسمع أشوفك من بعيد ذبيح ورافع إيد أشوفك من بعيد ذبيح ورافع إيد غيور ورت تقوم شفت النار بخيامك غيور ورت تقوم شفت النار بخيامك لقيتك ظل ممدود كبير وما محدود صغيرة الدنيا تصير من تنقاس ببهامك أشوفك من بعيد ذبيح ورافع إيد أشوفك من بعيد ذبيح ورافع إيد غيور

لو ما عرفه وصدرك يحمل ديني. يالله يا عظيم ما يهمك رضة حافر عثرة حافر على شي ضرك طحت اليوم وتنهض بات ما رضى وصدرك لو ما عرفه وصدرك يحمل ديني. يالله يا عظيم ما يهمك رضة حافر عثرة حافر شي ضرك طحت اليوم وتنهض باكر ما رضى وصدرك لو ما عرفه وصدرك يحمل ديني. يالله يا أول فارس ينشاف وحيد بين آلاف إيش قد يخوف الحسين يخوف الحسين يخوف وحيد وآلاف دايرة عليه. يا أول فارس ينشاف وحيد بين آلاف عساكر كلها تخاف إذا بس تلتفت إذا بس تلتفت بس تلتفت. يا أول فارس ينشاف وحيد بين آلاف عساكر كلها تخاف إذا بس تلتفت. من شفت الخنصر مبتور عرفتك ما مكسور من شفت الخنصر مبتور عرفتك ما مكسور يا بيرق حب منشور ولا مثل

الشاف إذا بس تلتفت من شفت الخنصر مبتور عرفتك ما مكسور يبي يرغ حب منشور ولا مثلك شفت جميل جليل دليل يا روح القل هو

وجودك كلها علام وحقك كنا صغار هسه كبار بفضال إلهك كل شنطة اشتريدي قل لك ها إلهك كل شنطة جميل بكل شي تصير بس مجروح أحلالك عجيبة والخدام وجودك كلها علام عجيبة وجودك كلها علام وحقك كنا صغار هسه كبار بفضالك وحقك كنا صغار هسه بفضالك والملوك ما دامت حكمت فترة وانت الدايم الملوك ما شافت هاي النعمة وتحسد خادم الملوك تتراجع ما تتقدم وانت القادم.

ما شافت هاي النعمة وتحسن خادم ملوك تتراجع ما تتقدم وانت القادم ما ناسيني خليت الخادم سلطان عزيز وما ينهان جليل وعالي الشان إله جاه وبخت يا هنيال اليوف وياك يذكرك ما ينساك تلزم بكف يمناك وهبك يا حسين خليت الخادم سلطان عزيز وما ينهان جليل وعالي الشان إله جاه وبخت يا هنيال اليوف وياك يذكرك ما ينساك تلزم بكف يمناك وهي كيفك صفات أمان ضمان حنان.

0: زيارة الأربعين، ملحمة فطن، وثورة عشق. وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: مشاي مشاي أروح الكربلة، مشاي مشاي أروح الكربلة، مشاي مشاي أروح الكربلة، يوم أربعينك ألبي دعوتك، مشاي يا

0: ملهوف ملهوف يا بن عقد الولا مشاي
1: مشاي اروح الكربلاء مشاي
2: ما سمعك ما سمعك

0: خدمتك تأمرني مولاي أذوب بخدمتك يا مالك الروح يا هيبة أمتك
1: ملهوف ملهوف يا بن عبد

0: لخادم الحسين الشاعر عمار هليل الواسطي. كل المواكب بعد أعلى الوعد تدري كل عام إلك تكتب عهد. كل المواكب بعد أعلى الوعد تدري كل عام إلك تكتب عهد. غير غطاها يا من غيرك مدد وفايا وياك عليها الله شهد.
1: لك كل ضيف هلومي

0: وعد تدري كل عام لك تكتب عهد خيرك غطاها يمن خيرك مدد وفايا وياك عليها الله شهد
1: تتلقى كل ضيف هلا ومياك.

0: خدمتك يا ابو اليمن وهب وهواي الاسباب اريد اذكر سبب.
1: شفت على دربك تعب عمري حلا، شفت على دربك تعب.

0: وجب نبيك خلي هالجدام فرض هذا وجب بس بطريقك شفت راحة تعب عمر الخدمتك يا ابو اليمن وهب وهواي الاسباب اريد اذكر سبب
1: شفت على دربك تعب

0: وحس صوتك إلي
1: يا الله.
0: ارفع لي راية وحس صوتك إلي. شد حيلي مولاي تقل لي ما يلي. شد حيلي مولاي تقل لي ما يلي. عون الله وياك محمد وعلي. عون الله.

الدروب يوم اربع عينك يسهل كل صعوب. شفت الكرامات انا بهذا الدرب يوم اربع عينك يسهل كل صعب. كل بيت بيتي.

عناي عناي عشق قلبي متلمشاي.

0: عليك صورة عشيق
1: ما شاء الله
0: بعيوني أحشي أنا لك صورة عشيق بعون الله ما يوم يا غالي الافتري
1: يا الله
0: دفتر حياتي أريد ينطوي وأنا بطريقك مثل شمعة احتري والروح والروح

توسلت ما شاء الله للباري أدعي لها توسلت يمطيني توفيق أجي وأصل إليك مولاي يا حسين مناي وواصلك مولاي يا حسين مناي وواصلك وتقل لي روحي لحبيبي سجلك وتقل لي روحي لحبيبي سجلك ممنون ممنون إلك يا ابن العلا.

0: ربي لا اريد فلوس، اريد بس خدمتي الزوار الحسين.
1: ان من اهم مقاصد هذه الزياره الحسينيه هو الحفاظ على مبادئ الاسلام واحكامه وتعاليمه المقدسه.
2: يا ضميا يا عظيما جاءك الناس حفار.
3: نعشق الحسين حسين. بالسير على نهجه وسلوكه، ولأنك قوة حق فنحيا الحق بقوة.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: يلا يا غيارة حانة الزيارة، رفعوا لحسين راية وأحلى صورة.

0: إذاعة جامعة المستقبل. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
1: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: جامعة المستقبل تواصل تقديم الخدمات الطبية لزائري الأربعينية على مدار الساعة. شرطة بابل تمنع السباحة في الأنهر خلال الأربعينية وتتوعد المخالفين بالمحاسبة. رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لإقرار الصيغة النهائية للبرنامج الحكومي. الحشد الشعبي يعلن تجهيز أكثر من 17 مليون لتر ماء لخدمة زائري الأربعينية. الولايات المتحدة تدعو رعاياها في الشرق الأوسط إلى الاستعداد لاحتمال المغادرة. حرائق الغابات تخرج عن السيطرة في ألمانيا بسبب الرياح القوية. وإيران تعلن اتفاقا مع عمان لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان، أهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: برعاية رئيس جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، يواصل طلبة الجامعة المشاركون في المفرزة الطبية تقديم الخدمات الصحية والإسعافات الأولية لزائري أربعينية الإمام الحسيني عليه السلام ضمن عمل متواصل يمتد على مدار 24 ساعة دون توقف وبإشراف مباشر من دائرة صحة بابل. وتستمر فرق الطلبة بأداء واجباتها حتى ساعات ما بعد منتصف الليلة في إطار الجهود الرامية إلى دعم الخطة الصحية الخاصة بالزيارة الأربعينية. وتجسد هذه المبادرة روح التطوع والعطاء التي يتحلى بها طلبة الجامعة، كما تعكس التزامهم الإنساني وخدمتهم للمجتمع وإسهامهم الفاعل في إنجاح الزيارة وتقديم الدعم للزائرين. حذرت قيادة شرطة محافظة بابل المواطنين والزائرين من السباحة في الأنهر والأماكن غير المخصصة للسباحة لما تمثله من مخاطر كبيرة على السلامة العامة، لا سيما مع توافد أعداد كبيرة من الزائرين إلى المحافظة خلال زيارة الأربعين. وذكرت القيادة في بيان أن هذا التحذير يأتي حفاظا على الأرواح ومنعا لوقوع الحوادث المؤسفة. وأضافت أن قائد شرطة بابل اللواء عباس حسن ناصر الحسيني وجه المفارز الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وعدم التساهل مع أي تصرف يعرض حياة الأشخاص للخطر، مؤكدة أن جميع المخالفات ستعالج وفق القوانين والتعليمات النافذة.
1: المسمع العراقي إذاعة جامعة المستقبل تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فلاح الزيدي اجتماعا خصص لمراجعة وإقرار الصيغة النهائية للبرنامج الحكومي بحضور الأمين العام لمجلس الوزراء وعدد من المستشارين المعنيين. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن الاجتماع شهد استعراضا شاملا لمحاور البرنامج وأهدافه وأولوياته، إلى جانب مناقشة الملاحظات النهائية المتعلقة بمختلف فقراته. وأكد البيان أن هذه المراجعة تأتي لضمان تكامل الرؤى والأهداف قبل رفع البرنامج إلى مجلس النواب، مما يعكس التزامات الحكومة تجاه تنفيذ الإصلاحات وتحقيق التنمية وتسريع وتيرة الإنجاز في مختلف القطاعات، فضلا عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. أعلنت وزارة النقل إنجاز 94% من المخططات الخاصة بالخط السكاكي و85% من مخططات الطريق البري ضمن مشروع طريق التنمية الاستراتيجية. وقال مدير الإعلام والاتصال الحكومي في الوزارة حسين أحمد أن العراق وقع مذكرة تفاهم إطارية مع الجانب التركي بشأن المرحلة التنفيذية للمشروع، تتضمن التعاون في استقطاب الشركات العالمية الرصينة للمشاركة في التنفيذ. وأضاف أن الحكومة والوزارة تواصلان استكمال المرحلة الأولى الخاصة بالمخططات الأساسية ومسارات الطريق داخل المحافظات العراقية، مشيرا إلى أن الشركة الاستشارية الإيطالية حققت نسبة إنجاز متقدمة في إعداد التصاميم، كما أكد استمرار العمل وفق الجداول الزمنية المحددة. أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة المباشرة بإعادة مبالغ التقديم الخاصة بالمتقدمين إلى قرعة الحج الإلكترونية ممن قاموا بتسديد رسوم التسجيل إلكترونيا عبر بوابة أور للخدمات الحكومية. وأوضحت الهيئة أن عملية الاسترجاع تتم حصرا من خلال الحساب الشخصي لصاحب الطلب في تطبيق سوبركي. أعلنت هيئة الحج الشعبي أن الجهد الخدمي والهندسي التابع لها يواصل تنفيذ خطته الخاصة بدعم المواكب الحسينية في محافظة كربلاء المقدسة خلال موسم زيارة الأربعين. وذكرت الهيئة أن فرقها تمكنت منذ انطلاق الخطة من تجهيز أكثر من 17 مليون لتر من المياه الصالحة للاستخدام عبر أسطول من الصهاريج والآليات التخصصية المنتشرة على محاور الخدمة. وأضافت أن هذه الجهود تأتي لضمان استمرارية إمدادات المياه للمواكب الحسينية والزائرين المتجهين إلى كربلاء لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وبما يسهم في تعزيز الخدمات المقدمة خلال الزيارة.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: دوليا، دعت الولايات المتحدة الأمريكية مواطنيها الموجودين في منطقة الشرق الأوسط إلى توخي أقصى درجات الحذر ورفع مستوى اليقظة في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة. وأكدت أن الوضع الأمني ما يزال معقدا وقد يشهد تطورات أو تصعيدات غير متوقعة، محذرة من احتمال إلغاء بعض الرحلات الجوية أو إغلاق المجال الجوي بصورة مؤقتة أو ما يرافق ذلك من اضطرابات في حركة السفر. كما أشارت إلى أن عددا من شركات الطيران لم تستأنف بعض جداول رحلاتها المعتادة، فيما ألغت شركات أخرى بعض خطوطها الجوية. ودعت المواطنين الأمريكيين إلى التفكير بخيار المغادرة أو الاستعداد لها في حال حدوث أي تطورات أمنية مفاجئة. طلب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز دول الاتحاد الأوروبي بالالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الأوروبية المشتركة، وذلك ردا على الانتقادات التي وجهت إلى بلاده بشأن أزمة المهاجرين في مدينة سبتة. وأكد سانشيز أن التضامن والرحمة قد يكونان خيارا، إلى أن احترام الاتفاقيات الأوروبية المشتركة التزام واجب على جميع الدول الأعضاء. واستند إلى بيانات وكالة فرونتكس الأوروبية التي أظهرت أن أسبانيا ليست نقطة العبور الرئيسية للهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة، موضحا أن أعداد المهاجرين الذين دخلوا عبر إيطاليا تفوق بكثير أعداد القادمين عبر الأراضي الأسبانية. وفي المقابل اتهمت فنلندا أسبانيا بالتقصير في حماية الحدود الخارجية لمنطقة شنغن. أعلنت السلطات الألمانية اندلاع حريق واسع في أحدى الغابات قرب منطقة فرويدنبرغ بولاية بافاريا جنوب البلاد، مؤكدة أن الحريق خرج عن نطاق السيطرة نتيجة الرياح القوية التي ساعدت على انتشار النيران. وشارك نحو 330 من عناصر الطوارئ والإطفاء في عمليات المكافحة، إلا أن وعورة التضاريس حالت دون استخدام الآليات الثقيلة وأجبرت الفرق على العمل سيرا على الأقدام. كما أسهمت العواصف الرعدية في تعقيد جهود الإخماد، ودعت السلطات المواطنين إلى الابتعاد عن المنطقة وإغلاق النوافذ والأبواب وإيقاف أنظمة التهوية بسبب الدخان الكثيف المتصاعد من موقع الحريق. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني أن بلاده اتفقت مع سلطنة عمان على تنظيم آليات العمل الخاصة بإدارة الملاحة في مضيق هرمز، محذرا من أي تدخل من أي أطراف ثالثة قد يؤدي إلى تعقيد الأوضاع في المنطقة. وشهد الاتصال بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين. كما انتقد عراقشي المواقف البريطانية تجاه إيران، معتبرا أن بعض الإجراءات البريطانية الأخيرة غير مبررة، ومشددا على ضرورة إعادة النظر فيها. ومن جانبه أكد وزير الخارجية البريطاني أن بلاده ليست طرفا في أي مواجهة مع إيران، وإن الحكومة البريطانية تؤمن بأهمية الحلول الدبلوماسية ومواصلة الحوار من أجل تخفيف التوترات وتحسين العلاقات بين الجانبين.
1: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: وأخيرا، وفي أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي أن يكون الطقس يوم الأحد صحوا إلى غائم جزئيا في معظم مناطق البلاد مع استمرار الأجواء الصيفية شديدة الحرارة. كما تشير التوقعات إلى نشاط نسبي للرياح الشمالية الغربية واحتمال تصاعد الغبار في بعض المناطق المكشوفة. أما في محافظة بابل، يتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى نحو 50 درجة مئوية مع طقس صحو وحار جدا خلال ساعات النهار، في حين تبلغ الصغرى نحو 34 درجة مئوية ليلا.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
2: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. ينتظر ملعب البصرة الدولي إطلاق التخصيصات المالية من وزارة الشباب والرياضة لبدء أعمال الإدامة والتنظيف استعدادا للموسم الجديد. وقال مدير المدينة الرياضية في البصرة لطفي الجزائري أن تأخر الإطلاق المالي أثر في جدول الأعمال التحضيرية للملعب، وأكد أن الملعب المرخص آسيويا جاهز لاحتضان المباريات القارية بما فيها مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة. وعزى تأخر الإجراءات إلى عدم حسم ملف وزير الشباب والرياضة في الحكومة الجديدة. ويعد ملعب البصرة الدولي الأكبر في العراق بسعة تبلغ نحو 65 ألف متفرج. خسر نادي نفط الشمال ممثل العراق أمام النصر السعودي بتسعة أهداف دون رد في بطولة غرب آسيا للأندية للسيدات. ويستعد الفريق لمواجهة الهلال السوري في مبارياته الثانية، ويشارك نفط الشمال في النسخة الثالثة من البطولة ممثلا للأندية العراقية. وفي سياق متصل، اختار اتحاد غرب آسيا الحكم المساعد الدولي العراقي محمد لؤي صبحي ضمن الطاقم التحكيمي لإدارة إحدى مباريات البطولة. آسيويا، صادق المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على منح اليابان حق استضافة نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما لعام 2028. وستشكل البطولة التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028. وجاء اختيار اليابان بفضل منشآتها الرياضية المتطورة وانخفاض المخاطر التشغيلية، كما أقر الاتحاد حزمة من التعديلات التنظيمية والإصلاحات لتعزيز النزاهة التنافسية في بطولات الأندية والفئات العمرية. وثبت أيضا حقوق استضافة السعودية لنهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة حتى موسم 2028-2029. أخيرا، أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو إلغاء المشروع المتعلق ببيع حصة من عائدات كأس العالم. وأكد أن المشروع كان يهدف إلى دعم الاتحادات الوطنية وتطوير البنية التحتية لكرة القدم، إلا أن الاعتراضات التي أبدتها عدة اتحادات وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي أدت إلى تزايد الانقسامات حول المقترح. وقال إنفانتينو أن وحدة كرة القدم العالمية تبقى الأولوية الأساسية للفيفا، وأشار إلى مواصلة الحوار مع جميع الأطراف لبحث سبل تطوير اللعبة ودعم الدول الأكثر احتياجاً.
0: مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في النشرة من عناوين. جامعة المستقبل تواصل تقديم الخدمات الطبية لزائري الأربعينية على مدار الساعة. شرطة بابل تمنع السباحة في الأنهر خلال الأربعينية وتتوعد المخالفين بالمحاسبة. رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لإقرار الصيغة النهائية للبرنامج الحكومي. الحشد الشعبي يعلن تجهيز أكثر من 17 مليون لتر ماء لخدمة زائري الأربعينية. الولايات المتحدة تدعو رعاياها في الشرق الأوسط إلى الاستعداد لاحتمال المغادرة. حرائق الغابات تخرج عن السيطرة في ألمانيا بسبب الرياح القوية. وإيران تعلن اتفاقا مع عمان لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز. مستمعين الكرام، ختام النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.

وتحمي حماك كمات جنود، ففي كل شبر سينبت عود.

لقد عدت.

شادي وراحت تكفر كل العباد وتقتل طاغى بي.

مضت وانتهت دولة الأدعياء فسحقا لآوانها الأغبياء تفجر تهدير أزكى الدماء فما ذنب أطفالنا الأبرياء فهل جاء في دين رب السماء يحل لكم اغتصاب النساء فصبر

تضحك فيها النجوم وطير السلام عليك يحوم بشمسك سوف تزال الغيوم وسوف تؤاخى لديك الخصوم فلا

0: للشاعر الأديب جابر الكاظمي. زيارة الأربعين، ملحمة حطن وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: ألم سبي حرم ومكاني خالي بالخيم، ألم سبي حرام القدر عنك حجبني سنين بعدك مولاي لسان حال الحجة، القدر عنك حجبني سنين بعدك رحت لك ترت زيارة الناحية وشفت بكثر ناس تحبني جروح عندك.

جريت زيارة الناحية كثر ناشي تحبني تروح عندك بكثر ناشي تحب لخادم الحسين الشاعر الشاب المخلص حمزة السماوي

حجة يا جد اجيت على الوعد تلاقيني على ذاك الضعن نزوح من الوطن سلامي بني عمرو العلا خذتهم كربلا عماني انسلب كل شي لك قرأت بمقتلك أسامي وهب إليك وهب

بكثر ناس تح إلاك يساعدك ساعت الوحدك تحاور سجد ضاع البخت عليك تجمعت عشاير إلهي ساعدك

اش عجب سكت علي تنادي بو يحضر الي اش عجب سكت علي تنادي بو يحضر الي

على كبدي الشمر حس النحار ويوجهك عن النهار تحدي يا الله يا الله شمر حس

ما شاء الله. هلا هلا زين تحبني جروح كذا.

ما جاينا ويا الغروب وقيت الظروف جريمة صعب ترى مرة تطيح وتبقى حاير صعب.

النبي عشت عمر السبي وحضارته لخادم الحسين حمزة السماوي بعمر نوح النبي عشت عمر السبي وحضارته منو سامع خبر سوالف من نحار سمعته الرموح عنده قلوب بجد باري الغروب يا الله رموح عنده قلوب بجد باري الغروب منو انته

هاجع هاجع هلا هلا بيك. حسين صلى قصر وسط ذاك القصور وصايب للزلم الصعب من ينشتم منو علينا مصايب للسليم صعب من ينشتم علينا يزيد بفرحته يبشر جدته بسبينا عدنا حب دور

شايله. صحيت تشال عسل يا سيدي داك بكل زمن. صحيت تشال عسل يا سيدي داك بكل زمن. تذنب هالقساوة تريد قرار.

وجروح عندك كلام الحر داوج روح ألم ألم سبي حر.

بعدها بعد كل هالامور العليله تنتظر بعدها عطرها باليسور يموت بلا عطور واريدها خذتني الفاجعه

على قارعة الحزن تنهمر الدموع وتكثر الخطى، تلك التي تقصد حضرة الطهر وعتبة القداسة، حينئذ يمتد المسير شيبا وشبابا لتشكل الجموع لوحة العشق والولاء نحو كربلاء.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: يمشون والحب
2: يمشون والحب
1: يمشي خلف أرجلهم.

أبو نداء من الآفاق جاء لهم قم جدد الحزن في العشرين من صفري قد أتينا نطوف بجنة عدنك.

كبعث ويمشي على قدميه يحج إليه يضج عليه وفيض يديه محيط بالزوار ذاك مجهول سر فمن كل قطر يحف بقبر بنوح وشعر ومن حول نحر جرى الفلك الدوار العاجب في كل شبر نراها بأرض ثراها سقته دماء عند كل عمود وضيف حشود فأي جهود رعتها سماء.

ثأر الحسين على كل هذا التحول الرجعي الذي حدث في حياة الأمة أراد إصلاحها بإيقاظ روح التضحية والنضال في أعماقها وبإعادة الثقة بنفسها. الشيخ حسن الصفار من كتابه الحسين ومسؤولية الثورة.

خاشور تتعطل خاسور تتعطل خدمتهم سوتنا كبار خدمتهم سوتنا كبار الله يباوع عزوة خدمتهم

عمي بس تنزل قبرك ننساك بس تنزل قبرك ننساك هاي الخدمة تظل وياك غادي حسين اللي يتلقاك حيهم خدامة علي علي

وحسين الغايب ممشاهم وحسين الغايب وحسين الغايب ممشاهم وحسين الغايب طلعوا مشاية تلقاهم طلعوا مه

سهم توسط نحر وفا رفرف بيد حسين وما سهم توسط نحر وفا رفرف بيد حسين وما طير وفوق رماح يبا طير وفوق الرمح يبا يا يما وليدي كونوا

0: ومشاي يا محلى الراية
1: يا محلى الراية قلعة ومشاي
0: كون تلم عقول الناس تفسر بس هاي كون تلم عقول الناس كونت لم عقول الناس تفسر بس هاي ليش الغربة تصير اخوان بدرب المشاي كونت لم عقول الناس تفسر بس هاي ليش الغربة تصير اخوان بدرب المشاي ليش نساير ليش ليش الزاير قلبه يطيح وما هد الراية ليش الزاير قلبه يطيح وما هد الراية بس بالمشاية بس بالمشاية

علي علي بس حسين الشيخ العام بس حسين الشيخ العام ماكو شيوخ الكل خدام بس حسين الشيخ العام ماكو شيوخ الكل خدام ذن بعمرك احلى ايام ذن بعمرك احلى ايام الحب يجمعنا الحب علي علي علي نمشي ونمسح كل عنوان ابن فلان وابن فلان بالمشاي نصير اخوان بالمشاي نصير اخوان الحب يجمع

الكل خدام دل بعمرك احلى ايام دل بعمرك احلى ايام الحب علي علي علي بس حسين الشيخ العام ماك شيوخ الكل خدام دل بعمرك احلى ايام والحب يجمعنا والشطب ما يتعناهم والشطب ما ي والشطب ما يتعناهم والشطب ما ي طلعوا مشاية تلقاهم طلعوا يلا علويات طلعوا مشاية تلقاهم

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر.

والله ألبستني الخطايا ثوب مذلتي، وجللني التباعد منك لباس مسكنتي.

خجلتي وافتضاحي وواله فاه من سوء عملي واجتراحي. أسألك يا غافر الذنب الكبير ويا جاهل

أرني من جميل صفحك وسترك إلهي، إلهي ظلل على ذنوبي غمام رحمتك، وأرسل على عيوبي سحاب رأفتك. إلهي هل يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه، أم هل يجيره من سخطه

التوبة، فقلت أتوب إلى الله توبة نصوحا، فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه؟ إلهي، إن كان قبح الذنب من عبدك

0: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. سيدي سيدي يا أبا الجواد ويا ابن الحبر موسى ويا مناط الرجاء يا مقيما بقلب كل محب، ولو أن المدى بعيد نائي يا ابن أصلاب من أعز رجال وابن أرحام من أعف نسائي. ولد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه سنة 150 على جملة من الروايات، وسنة 148 على جملة أخرى من الروايات، وسنة 153 على جملة أخرى من الروايات. وقد هاي الظاهرة شوية تلفت النظر في تاريخنا، يعني ظاهرة عدم ضبط الولادات والوفيات، وأتصور الظاهرة مو بس عندنا، لا الظاهرة موجودة في واقع الأمر عند جملة من الشعوب. يعني أنت الآن تشوف حادثة بسيطة توقع هنا، افرض بينك وبينها فرد كيلومترين، يجوك 10 كل واحد يحكي لك شكل، نبه لي، كل واحد يروي لك شيء. هذا المعنى قد يكون موجود هاللون، يعني عدم الضابط، اما يجي من النسيان واما لا، مو من النسيان يجي احيانا من التعمد، نبه، واحيانا لا يجي من الغفلة. على العموم يعني الى اسباب طبيعية والى اسباب غير طبيعية. مهم ان الامام سلام الله عليه ولد من ام النوبية، من النوبة، اسمها اروى وتلقب بشقراء، وليظهر انها ام عربية، يعني في الواقع يعني جيء بها من النوبة وهي من النساء العربيات. في هذه الأم مرة المؤرخين ينصبون على جانب يقولون أنها هي الأم النبوة، مرة لا يقولون جارية مغربية. وأنا سبق أن أشرت أكثر من مرة إلى أن الأئمة سلام الله عليهم إنما يزوجون من الجواري، يعني طبعا كل واحد من عندنا يعرف أن الإمام الصادق إذا أراد يخطب من أي بيت ما حد يرده، ليش اذا يتزوج جارية؟ شنو الهدف؟ اولا المهم تطعيم الدماء، وحدة، ثانيا الشعوب المفتوحة، هاي الشعوب اللي فتحها الاسلام يريد ان نفوسها تطيب بعد الفتح، لان اذا اجى الاسلام وفتح له بلد لا تتصور ان نفوسهم راح تبقى طيبة، يعني يقولون هذا اجى احتل بلدنا واخذ غير حضارتنا وغير فكرنا، فيبقى فدلون من التشنج. شلون يمتصوه هذا اللون من التشنج؟ بأي شكل يمتصوه؟ يمتصوه بالمصاهرة. إذا أصبح ولد يطلع أم من هالشعب وأبوه من هذا الشعب وأخواله منا، راح يصير تمازج، راح يصير اختلاط بالدماء، شوي شوي هالأحقاد تتلاشى تذهب تمتص. وهي ظاهرة موجودة، ظاهرة جدا موجودة في مختلف الشعوب. ان التزاوج يعتبر عامل من العوامل، تزاوج يعتبر عامل من العوامل اللي يذوب الحواجز، خلي الحواجز تتلاشى. ولذلك تلقى اكو عندنا ناس الان عليهم علامة استفهام اذا شافوا بعض المسلمين يتزوج بعضهم من بعض، ها يفقدون اعصابهم تماما. لا لا لا لا تزوجوا، لا تدنى، ها. ليش؟ تقول له مثلا لانه مشبوه، هذا يوم مشبوه، يو لا جايب عجلة تيار ماشي ويا تيار بدون ان يعقل ليش هو ماشي. والا المسلمون تتكافأ دماؤهم واموالهم واعراضهم. اذا قال لا اله الا الله محمد رسول الله هذا هو خلاص ما كفي. المهم ان الائمة كانوا مثلا هل معنى يردون تحقيقه يعني خصوص الشعوب اللي فتحت واخذت حتى يمتص هذا المعنى من نفوسها. وقطعا اذا صار الزواج في بيوت القمم، يعني تأمل ذولا اولاد النبي في بيت النبي في بيت حامل الرسالة، اذا تزوجوا واصهروا وصاروا اصهار للشعب، قطعا هذا ينعكس على العلاقات ما بين هذا الشعب وهذا الشعب. يعني ما تصير علاقة فاتح ومفتوح، وانما تصير علاقة عقيدة. نبه ويا شوي شوي يتهذب هذا، هالتشنج كله يمتص. حدث ثالث ان الدماء تتطعم. انت ملاحظ ان كل شعب الى مزايا، اذا صار اكو تمازج بين الشعوب والحضارات تمتزج تختلط المؤثرات الموجودة اللي تنتقل، يعني الامور الوراثية تنتقل وتمتزج ما بين الشعوب، تلعب دور في ايجاد نمط مميز من النسل. اكو اهداف كثيرة، اهداف كثيرة جدا. فالامام سلام الله عليه ولد من ام نوبية على اغلب الروايات، ورواية تقول لا ام مغربية. على العموم ترعرع ونشأ وين؟ بالمدينة المنورة، بهذا المنبع مهدي الاسلام اللي انطلق منه الاسلام. وكانت لأئمة اهل البيت مواطن في هذا البلد كثيرة. هاي المواطن الواقع تطرق دعبل الى بعضها في تأييته، قد ويمكن يصير مجال للإشارة إلى دعبل بيوت رسول الله، ها اللي يعبر عنها، أو بيوت علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد والتقناسي إلى آخره، البيوت اللي عددها، ها، وبالركن والتعريف والجمرات. هل أمكن هذه؟ إنما تشوف دعبل يلح عليها مو تتصور أنها على رسلها. هاي لا، الحاح دعبل بإشارة، يعني يريد يثبت أن هؤلاء هم أبناء المنطقة، هم أبناء الوحي، هم أبناء منطقة الرسالة. وأنت الآن إذا ترجع إلى، مع الأسف، إذا ترجع إلى تاريخنا، شوف تاريخنا يمر بأولاد رسول الله كأن دول مو جايين من من من الجزيرة العربية، كأنه مو صايرين بالمدينة ولا مترعرعين بمكة والمدينة، كأنه دول جايين افرض من تايلاند، ها، مو ما اشوف، غرباء تماما، ها، غرباء. ولذلك اتخطر هالمعنى سألوا الامام احمد بن حنبل، قالوا له شو احنا نشوف جماعة اذا عدوا الصحابة يعدوهم كأنهم اخوة اشقاء، واذا اجوا الى علي بن ابي طالب يعدوه كأنه ابن علة. ابن علة يعني ابن جارية ابن ضرة، نبه لي، كأنه هم واحد هم ضرة. قال بلى، لان علي بن ابي طالب فاقهم علما وتقدمهم سلما وزاد عليهم حلما، نعم، فاعرضوا عنه واتجهوا الى من يجانسهم والجنس لجنسه اميل. وهي كلمة بالفعل بها شيء من الجرأة أولا، وبها شيء من من من الحقيقة، ها، أن الإنسان يحسد من هو أعلى منه. فمو قصدي موضع الشاهد أن أبناء هذا البيت ترعرعوا بهذا. هاي الاماكن اللي ينصون عليها المؤرخين واللي تعتبر مواطن الوحي، مواطن الرسالة، مواطن العلم. فأهل البيت صلوات الله عليهم ترعرعوا في بلدهم، بلد في بيوتهم، بيوت جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله، هالبيوت وكانت لهم مدارس متميزة. يعني مدرسة أهل البيت في خواصها مدرسة متميزة متأثرة بيش، متأثرة بالسنة النبوية الشريفة. هاي نقطة شوية مهمة خلال الفكرة درك إلها. احنا ما عندنا حكم من الاحكام الشرعية متأثر بما نسميه مصلحة. شلون يعني؟ خليني اقرب لك المعنى. يعني الان افرض اكو سهم بالزكاة للمؤلفة قلوبهم، سهم بالزكاة للمؤلفة قلوبهم، وانما الصدقات للفقراء والمساكين والى ان يقول والمؤلفة قلوبهم. طيب لما اجى الخليفة الثاني قال هذا سهم المؤلفة قلوبهم، كان النبي يطيل ان الاسلام ضعيف، كان يستعين بدول المؤلفة قلوبهم حتى لا يقفهم حاجة عطرة في طريق الاسلام. الان الاسلام صار قوي، شنو دولة نطيهم احنا على شنو؟ فايش حكم؟ حكم المصلحة بالنص، اعتبر النص خاضع للمصلحة. أن إنما نص القرآن الكريم على إعطاء المؤلفة قلوبهم سهام لأن الدين كان يحتاج لهم والإسلام كان يحتاج لهم، الآن المصلحة له بعد أن صرنا أقوياء ما على شنو نسير نستبطي لهم. وش النظر؟ ها الصحابة خالفوا بهذا، قالوا لا لا، لأنه مو معلوم هي هاي العلة، قد يكون أكو علة أخرى غير هذا. إذا الحكم إحنا ما نخليه يخضع لمصلحة. اذا ما تيجي علة الشارع ينص على العلة ما نقدر احنا نخترع علة نقول ان هذا الحكم ليها العلة، لا، لانه ينفتح حالباب ونقلب الوضع رأسا على عقب، ما يصير. فاذا ارجع الى الموضوع، الاحكام الواقع عند المذاهب الاسلامية قد تخضع للاستحسان، للمصلحة تخضع، نعم، لسد الذرائع مثلا. مصادر التشريع موجودة، مصادر التشريع كل واحد يقدر يراجعها في كتب اصول الفقه موجودة. احنا لا، السنة نبه لجين، الكتاب والسنة، ما عندنا حكم يخضع لرأي ابدا. الامام سلام الله عليه كل ما يحمل الاحاديث التي رواها عن جده، ورواها جده عن جبرائيل، ورواها جبرائيل عن الله. فهي مدرسة متميزة. كان الامام الرضا سلام الله عليه حلقة من هالحلقات، حلقات هاي المدرسة، وين يقعد؟ يجلس في وسط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله للاجابة على الاسئلة. مشى هنا اكو نقطة شوي ايضا الفت النظر الها. ائمتنا ترى اصح الروايات انهم كانوا يتلقون علومهم الواحد عن الاخر، ويتلقى علمه بالتحديث الالهام. وانا سبق ان قلت لك ان هاي المسألة مسألة التحديث عند كل المذاهب الاسلامية مو بس عندنا، لا، يقصروها على جماعة يعتبرون الخليفة الثاني محدث كانت تحدثه الملائكة، يعتبرون عمر ابن عبد العزيز تحدث الملائكة، يعتبرون عمران ابن حسين تحدث الملائكة. هاي نظرية التحديث موجودة. احنا نقول ان الامام ملهم، يعني يلقى في روعه المسألة، لانه ما معقول الامام الجواد 7 سنين مثلا ويقعد يجاوب على عشرات المسائل. منين اخذ هاي المعلومات؟ اذا من مصدر طبيعي يحتاج لمدة يدرس يلا يتعلم، اذا لا مصدر غير طبيعي للالهام تنحل المشكله تماما. فما هذا المهم، كان الامام سلام الله عليه يجي يدخل عليه واحد يسال عن سؤال، واحد مثلا طب عليه سال سؤال عقائدي، قال له شنو الدليل على وجود الله؟ قال له انت دليل على وجود الله. قال له كيف؟ قال له انت خلقت نفسك؟ انت خلقت نفسك؟ قال له لا، مو انا خلقت نفسي. قال له زين اللي خلقك مثلك واحد؟ اذا واحد مثلك يخلقك ما يموت، لان اللي يقدر يخلق ما
1: ما يسمح لنفسه يموت، ما واحد يحب الموت، ها؟ كان أبقى لنفسه حياة. إذا اللي خلقك مو مثلك، خلقك من هو أقدر وأقوى ومن هو حي، لأن فاقد الشيء لا يهبه لغيره. هسه لما تجي للظلمة تقول أعطيني نور، الظلمة بيها مجال تعطيك نور؟ إذا اللي أعطاك الحياة هو الحي، مو إنسان مثلك يموت. فلا بد أن يكون هذا من هو، ماكو إلا الله. انتبه، يعني هاي أدق المسائل يجاوب عنها الإمام سلام الله عليه بأبسط الطرق. مثلا مسائل أحكام أفرض شرعية مختلفة في مختلف أبعاد الفقه الإسلامي، الإمام سلام الله عليه كان إلى مجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله للإجابة على الأسئلة. جه دخل لي هالشيء الآن، هذه نلاحظ هالظاهرة هذه تكاد تكون متمشية معهم جميعا، يعني الأئمة الاثني عشر. فالإمام سلام الله عليه ترعرع وين؟ ترعرع هنا في أي عصر؟ يعني بالمدينة عصر اللي ترعرع دي أي عصر؟ لأن هذا دخيل جدا في ترجمته. الإمام ولد في هذا العصر اللي كان من أشد العصور ومن أكثرها تعقيد. يا عصر يعني تقريبا بدأ تشكيل الدولة العباسية، يعني الدولة العباسية شكلت سنة 132 من الهجرة. 132 يعني من تشكيل الدولة إلى ولادة الإمام، عبارة عن 16 سنة تقريبا، يعني في بدايته. لما كانت في بدايته ايش كان اكو؟ كانت اكو ضغوط جدا عنيفة. منين؟ من قبل العباسيين. شنو مهمة هالضغوط؟ توطيد، يعني توطيد الدولة، يعني تثبيت اركانها، تثبيت اركان الحكم. لانه مثل ما قال المنصور، المنصور يقول بعد الامويين موجودين احياء واتباعهم احياء، والعلويين يشكلون خطر علينا، لان احنا طلبنا الدولة باسمهم وبعدين وخرناهم، فاحنا ما عندنا الا السيف، نحمل السيف حتى نحمي به انفسنا. نبه، وشلون حمل؟ يعني حمل السيف بصورة قشرة. نبه، وخصوص هذا المنصور حملها، لان هذا الان الصحن اللي موجود للامام رضا سلام الله عليه، هذا كان دار القائد حميد ابن قحطبة. حميد ابن قحطبة كان هو قائد المنطقة الشرقية، وهذا هذا المكان اللي مدفون به الامام، هذا بالواقع شاهد مصارع ومصارع. وهذا حميد ابن قحطبة يعترف من الجلادين، من السفاحين. هذا ودى وراه المنصور نص الليل، اجى الى البيت قال له بما تفدي امامك وخليفتك؟ انت الان محسوب علينا ومن قوادنا، لو واحد يسألك شو تضحي من اجلنا بما تفديه؟ قال له افديه بالمال. قال له ما اهون المال؟ قال له افديه بالنفس. قال له وكذلك قد تهون النفوس. بعد نبه هو شريد، نبه انتبه شريد، قال له وبالدين؟ قال خلاص، وهذا اللي اريده انا منك، انت اذا صرت تفدي نفسك بالدين فضل، اتبع هالسياف، اخذ وياك وخلي يروح وياك الى البيت يراويك شوف اقعدهم سجون خاصة. قعدوا لي هالاطفال لا تخلوهم يقول. اكو سجون خاصة، نعم، واكو سجون عامة. السجون الخاصة شنو؟ بيوت، هاي بيوت يحطون بها بعض المسجونين. فقال لي تاخذ هذا السياف وشي امتثل ما يامرك به، شي امرك تمتثل. جاب هذا حميد، فتح له باب وادخل الى دار، فتح له اول غرفه، طلع له 20 علوي مقيد، 20 علوي، نعم، بالقيود مشدود. قال له الخليفه يامرك بضرب اعناق هؤلاء، ضرب الاعناق. فتح الغرفة الثانية، الخليفة يأمرك بضرب اعناق هؤلاء، ضرب اعناق 20. فتح الغرفة الثالثة، 60 علوي في ليلة واحدة. نعم، ومو بس هاي هي اللي ارعبتها الفاخته، فاخذت زوجة المهدي ارعبتها لان اخذ رؤوسهم وكل اذن خرقها وحط بها رقعة وكتب اسم القتيل حفظوها حنطوها وحفظوها بالخزائن. هاي هي اللي اطل مفاتيح الى ريطة لما طلع المنصور قال هاي الغرفة ما تنفتح الا بعد وفاتي وكون انت مشرفة على الفتح. اللي رعبت لما شافت الرؤوس وبالفعل ابت امر شالوا الرؤوس دفنوها. فتأمل لذولة يعني هكذا وطدوا الارضية لدولتهم. الامام انولد باجواء هاي الاجواء اللي تصورها. الاجواء اللي انولد بها هاي الاجواء ومع هؤلاء القوم. طيب ولما نشأ وترعرع يعني في واقع الامر كانوا العباسيين هاجسهم الاول ان العلويين لا يبعدون عن عيونهم لان يتصورون ان العلوي اذا بعد قام بتحرك ضدهم. وانا اشرت لك قبل ليلتين قلت لك ان المنصور كان موعز الى الوالي عند بالمدينة يعرضهم يوميا مرتين يجيبهم للتوقيع واكثر ما يجمعهم وين بالعاصمة لا يصيرون بعيدين عنا بعيدين عنا لان يتصور البعد هذا يعطيهم فرصة لان يتحركوا فيجيبهم وين عنده. فالامام سلام الله عليه ما كاد يستقر لانه ما انطى مجال للراحة سيدين عليها. وهذا سر لقد من القاب الامام الصادر. الامام عنده ثلاث القاب او اربعة الرضا والرضي والصابر والوفي. نعم واسمه علي وسنمر على هاي الاشياء. سر لقب من القاب الصابر لهذا لان الامام انولد باجواء تحتاج الى صبر والى ضبط اعصاب قوية جدا. هذول كانوا يعرضون وكان الامام سلام الله عليه يشوف قدام المآشي عرضوه الى مآشي غريبة. واحد من قوادهم من قواد الرشيد هذا الجلودي هذا لما اخذوا الامام موسى بن جعفر وزجوه بالسجن ظل الامام موسى بن جعفر 18 سنة بالسجن. طيب ينقل من سجن الى سجن. مش اكتفوا بهذا؟ لا. لما طلع واحد من العلويين خرج عليه رأسا ود علما الى هذا الجلودي قال احرق بيوت الطالبيين كلها لا تخلي لك بيت علوي لا تحرقه. فبما فيه بيت موسى بن جعفر. بيت موسى بن جعفر منه بعائلته وبي الامام الرضا سلام الله عليه. واجا هذا الجلودي القائد قال له انا احمل امر اولا بحرق البيت وثانيا ما اخلي وحدة من العلويات عليها شيء من الحلي لازم اشلبه كلها عندي اوامر بهذا. فالنسخة عجيبة يعني وجاي تتكرر النسخة شايف فالنسخة جاي تتكرر تتكرر بديولهم بامثالهم باتباعهم عينا نفس النسخة كان الزمان يعيد نفسه. فاقبل الى ان كبش الدار دار الامام امر بالحطب ووضع عليها ووقدت النار. لما وقدت النار طلع الامام بملابسه قام يتخطى النار. انا ابن اسماعيل ذبيح الله انا ابن موسى كليم الله انا ابن عيسى روح الله الى ان اطفى النار. بعد ما اطفى النار التفت للجلود قال له ما تريد؟ قال له لازم من شلب العلوية. قال له لا الى هنا لا انت اذا قصدك الحلي انا اجمع اليك كله واعدك ان لا اترك على علوية شيء من الحلي حلي الا واتيك به اما خليك الطب تروح عيالي لا هذا لا. وفعلا منع ودخل الى الدار جمع ما عند النساء من حلي قال تفضل هذا الحلي اذا هاي نفوسكم واصلة الى حلية تلبسها وحدة من العلويات شهد زين جمع حلي المتوكل اصلا ثياب ما خلى عندهم ثياب يلبسوها ما خلى. الله وكيلك زين الله مطينا ما ينشرب هاي الامة هاي اللي بيهج نماذج شلون الله يرحمها هاي اللي بيهج نماذج شلون هاي مع كثرة ما صنع رسول الله من اجلهم شو بي هذا بدأ هذا الجلودي، وبالأخير هذا الجلودي شلون صارت وياه؟ شوف هذول، وهم هذول الواقع اجوا في مكان، هذا المكان ما قدر لهم قيمتهم تماما كما هي. تعرف ان هذا الجلودي لما بويع الامام بولاية العهد وصار ولي عهد، قاعد يوم من الايام الى جانب المأمون، وعلى فكرة هو اللي جلب العلويين طلعهم من المدينة كلهم، هو الجلودي شاكوا العلويين اللي طلعهم وداهم الى خراسان، مربيهم منها على الكوفة ومن الكوفة وطلع منها خلاص، خرج طلع على البصرة وطلع على بلاد فارس وانتهى لهناك. هذا الجلودي يوم من الايام الامام رضا قاعد الى جانب المأمون وهو اقبل، لاحظ الامام على المأمون حركة متشنجة، شاف المأمون متأثر منه جدا، متأثر لين يدري المأمون هذا شو مسوي، ضم الهيال مأمون جدا. فالتفت للامام قال له اقسم بحقي عليك ان لا تعاقبه، لا تعاقبه، هذا كان مأمور يسوي، اما كان مأمور احنا لا نعاقبه، فلا تحاول ان تسيء الى على حسابي من اجلي. قال له نعم اذا هالشكل من اجلك. اقبل جلودي شاف الامام يحكي ويا المأمون، صور ان الامام ده يقول للمأمون انتقم منه، بالعكس اجا وقف عليه، وقف على المأمون قال له اقسم عليك بالله ان لا تسمع قول هذا فيه. قال له فعلا والله ما طول الشكل اقسمت بالله ما راح اسمع قوله فيه، قدمه يا شياط واضرب عنقه، قدمه وقتله نبه، وكل اناء بالذي. فعلى اي حال هذا العصر اللي انولد به الامام سلام الله عليه بهاللون من التشنج، والاوضاع كانت اوضاع مملوءة شد وجذب، والبلاط العباسي المصيبة الاخرى، البلاط العباسي كانت تتصارع به شنو تيارات، كان تيارات متنوعة به، تيار من هالجانب وتيار من هالجانب، هذا يشتغل بكتر وهذا يشتغل بكتر، وفعلا احد هذين التيارين تورط هو شاعر على قتل الامام رضا، نعم احد التيارين. المهم دخلنا نرجع للموضوع، قرعرع الامام هنا ونشأ، اول ما ولد سماه ابوه صلوات الله وسلامه عليه ابو الحسن الاول سماه عليا، ولما سماه علي كان هذا الاسم طبعا من الاسماء، انا سبق ان اذكرت ان من الاسماء المحببة لاهل البيت، وان كان ما هي ترى مسألة الاسماء اللي تشوفها الان اكو عندنا بها تشنج الان مع الاسف بين المسلمين، الاسماء تاخذ في الزوايا حادة، ها شنو سببها؟ ترى هاي بدأها معاوية، وإلا ما كانت اكو حساسية. معاوية لما انولد منه، انولد لعلي ابن عبد الله ابن عباس، سأل عبد الله ابن عباس قال له بلغني انه ولد لك مولود، قال بلى، قال له ماذا سميته؟ قال له سميته علي وكنيته ابا الحسن، قال له اثنين هم علي وهم ابو الحسن، لا انا لا اجمعهما لك، اختار واحد منهم، مو الشكل يا تختار الاسم يا الكنية. قال له الاسم لا سبيل الى تغييره بعد، عرف الكنية غيرها خلص، بدا ما اسمي ابو الحسن، ما اكني ابو الحسن، اكني بكنية اخرى. من هنا بدأ التشنج، والا اهل البيت ارادوا ان يضربون مثل بالتسامح، وان انا اختلف وياك بالرأي، حتى ولو اختلف بالرأي وياك لكن هذا ما يمنع انا الاسم، الاسم شو ذنبه انا اسمي ابني، ولذلك الامام رضا عنده خمس اولاد ذكور وعنده بنت، اولاد الذكور عند الحسن وعند الحسين وعند ابراهيم وعند جعفر وعند محمد القانع وعند بنت عائشة، نعم ما يمنع من الامام ان يسمي باسماء الامام، امير المؤمنين سمى ابناء باسماء الخلفاء، لان افق واسع مو افق متشنج، مو افق مال واحد يحمل الحروف تبعه الاشخاص، شنو ذنب الحرف حتى حمل تبعه الاشخاص؟ فقصدي ان هاي التشنج اللي موجود بالاسماء ترى بدؤوا الامويين، ها الامويين بدأوا واكدوا عليها وبدأ يأخذ ابعاد. هذه الابعاد اللي تشوفها مع شديد الاسف الان منتشرة وين؟ ما بين المسلمين. وبدون لو المسلمين يرجعون شوية قد وقفة مع انفسهم قد وقفها يراجعون بها انفسهم ويرجعون الى التاريخ شوية يعيدون النظر في كتابته. وين شلون يكتبوا؟ ما يقدرون يكتبوا التاريخ. اي نعم. اصطدمت المحاولة، صارت المحاولة لكن ما خلوها ابدا. كان اكو مؤتمر مهم اعادة كتابة التاريخ. لا وقفت بعض دول المنطقة. نعم. لا ما يصير. ما يعاد كتابة التاريخ. لازم تبقى يبقى التاريخ كما هو. قل هذا مو تاريخ، هذا مملوء الغام، هذا مو تاريخ. تاريخ ارجوك بالله عليك، واحد يقعد بمسجد النبي يقول علي ابن ابي طالب لو قاعد بالمدينه ياكل من الحشف مال المدينه افضل مما يطلع يسفك دماء المسلمين. علي ابن ابي طالب يسفك دماء المسلمين؟ علي ابن ابي طالب رجل اوصاه النبي امره قال له تقاتل بعد الناكتين والقاسطين والمارقين. امره امر، ما جاي يروي له سالفه، لا جاي امره امر، وقاتل تبعا لامر الله، فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. ها اخوتنا بغوا علينا كما يعبر فيه الامام علي، اورع الناس عن شفك الدم. لكن لما اجي انا بالتاريخ والقى شخصيه اسلاميه تعبر عن علي بن ابي طالب هالتعبير، شاخذ صوره عن علي بن ابي طالب؟ هذا مو لغم بالتاريخ؟ هذا مو لغم من الالغام؟ وهكذا. على العموم الامام سلام الله عليه ثالث العليين، سمي بعلي وهو الاسم المحبب لاهل البيت، ولقب بهذه الالقاب. شنو؟ اولا كني بابي الحسن، ولقب اولا بالرضا. واختلفوا ليش لقب بالرضا. بعض المؤرخين او بعض المحللين يقول لقب بالرضا لانه لما بويع رضي به المخالف والمؤالف، يعني هاي حركة البيعة لما صارت ما وجدت شيء من المعارضة، اللي موجودين ما عرضوا بها. هذا الرأي لا سبيل الى قبوله. ليش؟ لان فعلا كانوا اكو معارضين، معارضين اشكال. حتى بعض الخدم اللي موجودين وين؟ في داخل بلاط المأمون، هذول قعدوا ما بيناتهم بالليل، قال ايش يسوي هذا؟ يشيل خلافات العلويين، يريد يطلعها من البيت، هذا البيت اللي احنا ملتفين حوله، هذا البيت اللي احنا يشتق ولائنا، يريد يشيلها ينقلها الخلافه يعطيها لهؤلاء. تقرروا ما بيناتهم، قالوا هذا يوميه يجي ولي العهد، اذا اجى لا حد من عندكم يشيل له الستور، لانهم عادة يشيلوا له الستر. لما يدخل الامام سلام الله عليه يسلمون عليه ويجون الى الستور يحملونها حتى يدخل الامام، يفتحوا له الباب. امروا ما بيناتهم ان لا يفتحوا له ولا يرفعوا الستور. فعلا اجى الامام سلام الله عليه، بمجرد ان اجى اقبلت ريح دفاقة قوية حملت الستر ودخل الامام من تحت الستر. ولما اراد ان يخرج تكررت نفس العملية، التفت احدهم الى الاخر، التفت احدهم الى الاخر قال ان هؤلاء قوم مؤيدون من الله عز وجل. احنا شنش ماذا نصنع؟ انكبوا على يد الامام يقبلونها. معارضين كانوا اكو، معارضين في نفس البلاط، ومن جملة المعارضين، نعم من جملة المعارضين شريحة من القواد وشريحة من الوزراء. نعم. لكن المأمون انا سبق ان اذكرت شنو هي الاهداف اللي دفعته لان يعطي ولاية العهد للامام الرضا سلامه. احتمالات اكو كثيرة، ممكن ان يكون عنده نذر، ممكن ان يكون لا اراد، مو مسألة نذر، اراد شوية يكسر عيون الطالبين لحد يثور عليه. لأن الطالبين كانت ثوراتهم متوالية، إذا جاب الإمام الرضا ولي عهد شوية راح يهدون. فهذا صور هدف من أهدافه، هدف من أهدافه في ولاية العهد للإمام. أكو أبعد من هذا. شنو؟ أنا أجيب أخلي يمي، يعني أأمن لانه الامام كانت الاصوات ترتفع تهتف باسمه، الاصوات ترتفع وتهتف وجماعة ما دين عيونهم الى ينتظرون منه مثلا تحرك، يقول لك اجيب اخليه تحت عباءتي حتى لا يتحرك. ها بعد اكو اكثر من هذا، احنا نعرف اكو في نفوس المسلمين العالم او الشخصية الدينية اذا اصبح يتردد على مراكز الحكم يسقط، تسقط قيمته من النفوس. ها بقول لك اوقع على هذا، هذا يعني اشعرهم بانه من جماعتنا من ربعنا. ها من هالنوع اكو اهداف كثيرة على العموم، الاهداف الشاشة

0: على الامام، قال له انا عزمت على ان اخلع نفسي واوليك هذا الامر. قال له الامام سلام الله عليه هذا الامر واحد من اثنين، هاي الخلافة يو هي الك، الله جعلها الك، ما يجوز لك انت تخلع قميص الله ملبسك اياه وتطير غيرك. ها يو لا مو الك، انت ما من حقك تتصرف شيء مو الك. ها فعلى كلا الحالين انت ما من حقك هذا المعنى. قال له شو انا نذرت ان اذا اظفرني الله بالمخلوع، اذا اظفرت باخوي الامين ان اخلع نفسي واولي هذا الامر افضل على ابي طالب وانت افضلهم. قال له الامام انا لا طاقة لي على حمل هذا، سامحني. قال له شو ان عمر بن الخطاب استدعى جدك في ستة، ها خلى واحد من ستة وامر بان المتخلف عن اختيار هؤلاء يضرب عنقه. شنو معنى هذا؟ معنى هذا يعني شو شغلك، ترى انا ما عندي مانع اضرب عنقك، ها لا بد من قبوله. قال للامام ان الله امرني الا القي نفسي، القي بيدي الى التعلقة، انا اتولى خلافة ما اخذها. تريد ولاية العهد هذا يحقق لك هدفك بس بشرط. قال له ما هو؟ قال لا امر ولا انهى ولا اعطي ولا امنع، خليني مجرد شكل، حقق اللي تريده انا حاضر، اما انا اجي امر وانهى وهذا ما اسويها. ليش؟ لان اذا يريد يامر وينهى بين امرين، اما ان يحكم على وفق ما امر الله ورسوله، طبعا ما يقبلون به، واما ان يحكم حكم خارج، طبعا هاي الامام ما يسويها. فقال له لا تحرجني، ما ممكن، يعني انا ما اجي الى وضع هو عبارة عن مجرد شقف، مو يعني مجرد ظاهر ما الى مضمون، لا انا هذا اللي تريده خلاص، هاي ولاية العهد بهالشكل. قال له جل بهذا انا اقبل. وفعلا ثاني يوم امر، قال لهم الشكة غيروها اضربوها باسمه، غيروا الشكة وضربوها باسم الامام الرضا، الدراهم والدنانير، امر الخطباء خطبوا، امر الشعراء القوا قصائد، امر جماعة قاموا باركوا الامر، اول واحد دفع الى البيعة ابن العباس بايع الامام الرضا. يقول هرثمة انا قاعد عن بعد وفرحان ان الله عز وجل نقل الامر الى اهل الطبيعيين، يقول شافني الامام عن بعد اشر لي، يقول اقبلت اليه، قال لي اراك فرح، قلت له والله سيدي فرح، قال لي لا تفرح، هذا الامر لا يتم، وانا اصلا ما اوصل للمكان قبل ان اوصل هنا ينهوني الجماعة. نعم ما انا سأقتل، سينتهي الامر. في المسألة اعود للموضوع، الامام سلام الله عليه انما لقب بالرضا، يعني لهذا رضي به المخالف او المؤالف؟ يو لا، لكن لقب بالرضا لانه رضا لله عز وجل، الله تبارك وتعالى رضي هؤلاء القوم، رضي هذه الاسرة، رضيها لقيادة الخلق في دنيا الهدى، هذا ممكن، اما رضي به المخالف والمؤلف لا مو الشكل، للمخالف وحتى بعض المؤلفين تقل عليهم قبول الامام لولاية العهد. يلقب بالصابر، صبر على تحمل ذلك العصر برجاله، لانه كان يطوب يشوف عند في دار الخلافة تصرفات لا يقرها الاسلام بحال من الاحوال، ارجوك واحد يتزوج يطلع من بيت المال حصير من الذهب يفرشوه على كبر الغرفة، ويجيبون شلات لؤلؤ ينثروها، ويشيل خمس افريقية يطي شنو مهر لزواج زوجته، شلون يقبل بيه الامام هذا المعنى؟ شلون يقبل بيه؟ هذا اللون من البذخ، اكو بعض الناس يدور رغيف ما يلقى، والاموال بهاللون تصرف وتوزع، هذا ما يرضي ابدا، ما يرضي. يطب الامام يشوف احكام تخالف القرآن، احكام تخالف القرآن، يوصل الامر الى ان يجيبون واحد جوعان سارق له، كم جائع ما عنده ما ياكل، واذا كان جائع ومضطر المضطر ما يقطع. نعم. وشوف الامام سلام الله عليه دولة يقيمون الحدود على دولة. اللي يسرق العشر ملايين ما حد يمه، ها؟ وهذا يسرق لربع دينار يجوا ويقطعون ايده. هذا شيء ما يرضي الامام سلام الله عليه، ما يرضي الانشاء. اكو ناس كانوا سارقين الملايين وما يمهم شيء، ما حد قطع ايديهم. هذا شيء لا يقره الامام بحال من الاحوال. شوف حتى وصل الامر ان ما الى خلق يمارس عبادته يمد ايديه يوضوه، يجي الغلام يوضيه. قال الامام لا تشرك بعبادة ربك احد. يشوف الفاضل والحسن اولاد سهل يعبدون بمقدرات المسلمين. الامام يدخل يقول للمؤمنين دولة احذرهم، ترى دولة متخذيك جسر وراح يوصلوك الى جهنم ويعبرون عليك. نعم. لا مو هالشكل، انا علي انا انصحك شوية ويلح. نبهوا دولة، نبهوا منه هم، تنبهوا اولاد الحسن ابن سهل بان الامام جاي ينبه المامون عليه. قاموا يحطبون على الامام، يحطبون عليه ويملؤون صدر المامون، يغرون صدر المامون. نعم. وقاموا بحركات ضغطوا بها على العلويين، مو بس هم ولا تنسى البرامكة لعبوا دور ايضا في ابادة العلويين، لعبوا دور عجيب، ها؟ في هذا الامر ذلك انتقم الله عز وجل منهم. وكان الامام رضا سلام الله عليه رايح للحج، يقول مسافر انا كنت الى جانب الامام ومر منه يحيى ابن جعفر او جعفر ابن يحيى العفو، مر يقول لما مر حاط ايده على قشمه حتى يتقي الغبار، غبار الدواب، واجا اكو جبل اسمه قارع، امر بنولة عريش على هذا قارع وقعد بيستظل الى ان رادوا يرحلون، امر بان يقلع. الامام يقول سمعته يقول باني فارع، هذا المكان اللي بناه واللي راح يهجمه باني فارع وهاجمه سيقطع هذا العام يربا يربا. يقول انا سمعت هالكلمة وعيتها، وفعلا كان لما رجعوا من الحج صارت ذكبة البرامكة، صارت قاعد جعفر ابن يحيى ويما ابو بكر المغني الاعمى يغنيه، وطبع عليه مشرور بالليل. قال له اجب امير المؤمنين. قال له ما الخبر؟ قال له ما ادري اجبه. قال له انفا كنت عنده، الان كنت عنده. قال له ما اعرف، ودى وراك. ها صار بالمدخل، قال له ترى انا مو ودى وراك، هو امرني بضرب عنقك لكن ما اقدر انا هناك ويا يم اهلك اروع اهلك، جبتك هنا غنب عينيك. قال له يا مهادي ارجع، هذا قد يكون ثمل يجوز شارب خمره وجيت ما يشعر شيفتي، ارجع لي راجع لعله اخر. الان انا كنت ويا ما مسوي شيء. جلس مكانك، شد يديه ورجليه ودخل. قال له جئت بالراس. قال عجل به يا ابن الفاعله. طلع قال له اسمعك. قال بلا، ضرب عنقه، اخذ رأسه الطاهية الى الرشيد، فاخذه الرشيد وانشأ يقول ان شهامنا اذا وقعت لتقد ما تعلو به رتبه، واذا بدت للنمل اجنحة حتى يطير فقد دنا عطبه. وطاح بالبرامكة ابادوهم، انهوهم، الى ان وصل الامر الى ان خلوهم مجموعة شبر مدر مثل ما يقولون. ها في هذول الواقع لعبة ودور الامام صبر على هالامور هذه كلها، وصل الامر بي الى درجة كان يدخل الامام سلام الله عليه يقول غلام ابو الصلت، كنت الاحظ التذمر على وجه الامام سلام الله عليه، اقول له سيدي ما بالك؟ يقول لي يا ابو الصلت انا اشتقت الى اهلي، الى عيالي، الى بيتي، الى اسرتي، شكوا عندي انا في ركاب هؤلاء الظالمين. وصارت الحركة في داخل بغداد عندما بويع على الامام الرضا سلام الله عليه، وصارت الحركة ونصبوا العباسيين ابراهيم ابن المهدي لئلا تخرج الخلافة من بيوتهم. بدأ المأمون يتنكر يتغير، ودول يحطبون عليه، والامام صلوات الله عليه منصرف عن هالعالم. وين منصرف؟ يجن عليه الليل متجه الى عبادته. مثل آباء، إلى المحراب، إلى الأدعية، إلى التضرع والانقطاع إلى الله عز وجل، إلى الإجابة على المسائل العلمية. يعني هاي أجواء وأجواء آباء اللي عاشوا بها. لكن الإمام شاعر بأن الأمر لا يطول، لما اشتدت الحالة وأصبح يلاحق منه المأمون، يلاحق الإمام بجملة من القضايا، والإمام شاف الضغط بدأ يشتد على العلويين. يعني الهدف اللي استهدفه، الهدف اللي استهدفه المأمون حصل. أندولا بعد هدى أتأكد أن ثوراتهم هدأت، ها؟ لأنه مثلا زيد أخو الإمام لما ثار بالبصرة وجابوه، أول الأمر المأمون عفى عنه، قال له أنت ليش بدأت ببيوتنا فأحرقتها؟ لم لا تحرق بيوت أعدائك حتى تبشموا يا الله؟ قال له المرة القادمة. ضحك. فأطلق صراحة، قال له أنا ما أطول أنت، أنا أطلقك لرسول الله. فأول الأمر كان أكو هاللون لتحقيق الهدف، هاللون من التراخي. بعد ذلك لا، بدأت الوطأة تشتد على العلويين، انفتحت لهم السجون وأخذت السيوف تلعب دورها. الإمام شاف أن الهدف بدأ ينعكس عند هؤلاء ويصبر، يعاين ويصبر وينبئ، يشير إلى جماعته، يشير إلى إخوانه. وهو الإمام صلوات الله عليه يقول يعني أحيانا ما يعطي السر إلا للخواص، لأن معروف من كلمات الإمام الحكمية، يقول المؤمن بي سنة من ربه لا يظهر على غيبه أحد، يعني يحتفظ بسره. والمؤمن بي سنة من نبيه، لأن القرآن يقول للنبي خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فالمؤمن يأخذ العفو ويأمر بالعرف ويعرض عن الجهال. وبي سنة من وليه، نعم السنة من وليه أيضا. شنو هالسنة؟ العفو عند المقدرة مثلا. فالإمام كان فعلا يكتم سره، ما يشرح علما الا لخواصه. طبع لي واحد من اهل خراسان في غمرة الامور، دخل عليه قال له سيدي انا بالامس رأيت رؤيا. قال له ما هي الرؤيا؟ قال له رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول لي انا عضو من اعضائي راح يندفن عندكم، قطعة مني، وراح تستودعون وديعة من ودائعي. أطرق الإمام، قال له تعرف من هي الوديعة؟ قال له لا، قال له أنا الوديعة، أنا اللي راح أدفن في أرض لا تمضي الأيام والليالي حتى أدفن عندكم هنا بهذه التربة. ألا ومن زارني في غربتي وبعدي عارفا بحقي كنت أنا الشفيع له يوم القيامة عند الله. وفعلا فعلا لما دفن الإمام سلام الله عليه، حول لك هالبقعة من البقاع التي يعبد الله على سواها، من البقاع التي يعبد الله على ظهرها. وهذا المعنى اللي اشتغل المأمون وردفن أبوه هناك حتى يحصل على اللون من المكانة. وقف لدعبل، وقف خاطبا يقول في رائعته، قصيدة اللي يقول بها: تأسفت جارتي لما رأت زواري، وعدت الحلم ذنبا غير مغتفر منها. يقول فيها، يقول: اربع بطوش على قدر الزكي، اذا ما كنت تربع من دين على وطري، قبران في طوش خير الناس كلهم وقبر شرهم. هذا من العبر، ما ينفع الرجس من قرب الزكي، وما على الزكي بقرب الرجس من ضرري. هيهات، كل امرئ رهن بما كسبت له يدا، فخذ ما شئت او فدري. نعم، حملت هذه البقعة قطعة من رسول الله، حملت جثمان الامام الرضا سلام الله عليه، وشاء الله ان تكون بيت من بيوت العبادة، من البيوت التي اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. دفن الامام هناك قبل ان يرحل، كما تنبأ وكما قال لاصحابه. يقول محمد ابن بشير، يقول انا في دار المأمون استدعاني المأمون، قال لي: طول اظفارك، اظفارك لا لا تقص أظفارك. يقول أطلتها وقال لي ادخل علي بعد أسبوع. دخل قال لي هذه ذريرة، أعطاني علبة وعاء فيه ذريرة بيضاء، قال لي اغرس فيها أصابعك حتى تدخل هذه الذريرة بين الظفر وبين اللحم. يقول فعلت ذلك. قال لي هلم معي. أقبل. كان قد أكل أكل مع الإمام سلام الله عليه، ظهر على الإمام منها وعكة، وتظاهر المأمون أيضا بأنه مريض. يقول دخل عليه سأل، قال له ابن رسول الله كيف أصبحت؟ قال له يوم أنا أصبحت أمثل أحسن. قال له وأنا أيضا أمثل، بس لابد لك من أخذ ماء الرمان. ثم صاح لي قال لي دونك هذه الشجرة، هاي بها رمان اقطع. يقول قطعت كم رمانة من الشجرة، قال لي اعصرها بيدك. يقول بدأت اعصرها وانا اقول لا حول ولا قوة الا بالله. الان اكملت عصرها، امسكها المأمون بيده ودنا الى الامام، قال اشرب يا ابن رسول الله منها. جرع الامام منها جرعة او جرعتين وفارقه المأمون. قام يقول ابو الصلت استدعاني الامام قال لي فعلوها هذا الشيء اللي يردون عنه حققوه. احس بالشوم يشري ببدنه وين في دار ورضه، بعيدا عن الاهل والاحبة، بعيدا عن دار رسول الله، بعيدا عن منازل الوحي، بعيد عن بيوت آل البيت آل رسول الله. كان يطيل النظر الى تلك الجهة واشوف الحشرات تبدو عليه على هذه الهيئة. قل دخلت عليه وجدته يصارع الموت، يأخذ يمينا وشمالا، يقبض يداه ويطيل النظر، وكلما اشتدت عليه الحالة أرى شفتيه يهمهمان بذكر الله. صارع الموت وحده غريبا بعيدا عن الاهل والاحبة، بعيدا عن الاولاد والاوطان، لم يحضره احد من اهل بيته، الا ان بعض الرواة يروي يقول دخل علينا رجل ملثم ذاتنا يمينا وشمالا، واخذ رأس الامام وضعه بحجره بحيث كانت لحظات الامام الاخيرة وهو بحضنه، ثم لم نره بعد ذلك. على العموم صار على الامام الموت وهو في دار غربة. لكن يهون الخاطب ان الامام لما قضى نحبه انقلبت خراسان عن بكرة ابيها، خرج الناس الى تشييعه، وخرج القواد والوزراء حفاة حاشرين الى ان اوصلوه الى مرقده. ووقفت الحوراء زينب يوم العاشر من المحرم، نظرت الى الحسن المثنى حملته اخواله، نظرت الى الحر حملته عشيرته، وقفت تقلب طرفا صاحت امال هذا المشجع من عشيرة، حولت وجهها الى جهة المدينة، تعالوا لابنكم غزلوه. يقول ابو الصلت اوصاني الامام قل لي ابو الصلت اذا انا قضيت نحبي بالليل اوقد مكاني سراجا، المكان اللي بيه تقبض روحي حط لي سراج، اوقد سراج، لان الروح ترجع الى محل الجسد اذا راته مظلم تستوحش. اقول له سيدي ما ادري هل الحسين ليلة الحادي عشر من المحرم هو وباقي اهله عقدت عيالهم من اجلهم سراجا ام بقوا بالظلماء والاطفال يتصارخون يبو ولا كفن عارم. اخواني الليلة بمناسبة ثامن الأئمة صلوات الله عليه نتوجه الى الله عز وجل بحوائجنا ونحمل على ايدينا جاه هذا الامام الطاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم بجاه محمد وآل محمد عليك وبغربة الإمام الثامن وبمصرعه ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اختم اللهم لنا بالعاقبة الحسنة ولا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: زيارة الأربعين ملحمة حطن وثورة عشق.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: مشاية وعراقة خضر،
4: مشاية وعراقة خضر،
5: مشاية
4: وعراقة خضر،
5: مشاية
4: وعراقة خضر،
5: إلك إلك.

مشايا وعراقك خضر من راس البيشة عني أنا نمشو ما تتعب رجلي أنا والقبرك تدرد

0: صبرك تدر تحفين ما يقطع راجل مشاي
1: ما يقطع راجل مشاي
0: نجلك من نمشش محلان زاير يم زاير تلقان حتى اللي يرضع جاي ويان راي الطخ اللي أنا براي راي الطخ نجلك من نمشش محلان زاير يم زاير تلقان حتى اللي يرضع جاي

مشايا وعراقك إلك إلك إلك مش للعباس بريشاتك الزاير يحسب خطواتك كم موكب رفت راياته وحسين تباها بخدامه هذا العباس بريشاتك الزاير يحسب خطواتك كم موكب رفت

وبكل دولة نرحب جينا وشلون احنا الليل النام حضرنا تدر الزاد حضرنا تدر الزاد وانا اللي يريد مراد حضرنا تدر الزاد وانا اللي

0: طارنا تدور الزاد وانا اللي يريد مراد زوار ابو السجاد مرونا مرونا
1: مرونا مرونا
0: ها ها ميتها لزوار.

0: الشاي وعراقك خضة
1: الشاي وعراقك خضة
0: صيح صيح
1: الشاي وعراقك خضة الشاي وعراقك خضة الشاي
0: أعلى أعلى أعلى
1: الشاي وعراقك
0: عفية
1: الشاي وعراقك
0: خادم الحسين الشاعر تحسين الخفاجي خدامك كلهم وفايا ما عافوا درب المشاية من طينك يا حسين حجاية والزاير عالراس نشيله
1: والزاير عالراس نشيله
0: اي خدامك كلهم وفايا ما عافوا درب المشاية من طينك يا حسين حجاية والزاير عالراس نشيله
1: والزاير عالراس نشيله
0: اي كل خادم روحه مضحيها رجلي اللي يمشي تبرك بيها والدنيا حسين محليها هنيانا اليوم اللي يمشي
1: له
0: ها وخدامك احلى عيونه خدامك احلى عيونه ميتها ليصير

0: حدر يحييهم بشرهم بشارة يلا يلا قدامك أحلى عيون ميتها ليصيحون بالموكب تانون زوارة زوارة ها مدوا صوانهم كل العزم بهم حدر يحييهم بشرهم بشارة مشاية وعراقك خضر
1: مشاية وعراقك خضر
0: مشاية تعبتهم تعبوا الشباب جواب جواب جواب

عم مشاعرها تحسين الخفاجي من حبك يسر وينفاسي انا بزودك ما بخراسي يا مولاي يا ابا عبد الله ها ها يا حبك يسر وينفاسي انا بزودك ما بخراسي لو زرتك ياخذني احساسي لاجل عيونك فدوى عيوني ها ها يا حبك يسر وينفاسي انا بزودك ما بخراسي لو زرتك ياخذني احساسي لاجل عيونك فدوى عيوني لاجل عيونك فدوى عيوني ها نمشي ونشتم عطر الغالي واللي يقصد ما يرجع خالي اسمك يا حسين بدلال وامشي لقبرك لو

0: تتعنى ها ها ها بالأربعين تفج كل البقاع تضج يمك يصير الحج والشيعة تتعنى ها ها ها وبكربلة الموعد ما حد يريد يرد يم الحرم نقعد ونشم هوا الجنة ها ها ها وبكربلة الموعد ما حد يريد يرد يم الحرم نقعد نشتم هوا الجنة طفينا من باب القبلة
1: طفينا من باب القبلة
0: قول قول قول

0: باب القبلة عبيت تعبت طفينا من باب القبلة أم على الخدمة توصين للموكب دوم تودين ما تيه دربك تدرين ومسجل يمك عنوان
1: مسجل يمك عنوان
0: أم على الخدمة توصين للموكب دوم تودين ما تيه دربك تدرين ومسجل يمك عنوان
1: مسجل يمك
0: مولاي بس قبرك ارتاح ببابه يا حسيني شافيني تراب ما احمل مولاي غيابه وبصحنك هايم تلقاني ها ها ها يا بلسه مجروحي يا بلسه مجروحي للعايش بروحي ما بطلت نوحي يا تغفر ذنوبي ها ها ها يا بلسه مجروحي للعايش بروحي ما بطلت نوحي يل تغفر ذنوبي مولاي ما عيشن بدونك من فدوى لعيونك تدريني مجنونك محبوبي محبوبي
1: محبوبي محبوبي
0: ما تلاقينا ينباب السنة.

0: نادينا يا باب السدرة
1: نادينا يا باب السدرة
0: نادينا يا باب السدرة نادينا يا باب السدرة
2: ربي لا اريد فلوس اريد بس خدمتي الزوار الحسين.
3: ان من اهم مقاصد هذه الزيارة الحسينية هو الحفاظ على مبادئ الإسلام وأحكامه وتعاليمه المقدسة.
4: يا ضميا يا عظيما جاءك الناس حفا
5: نعشق الحسين حسين. بالسير على نهجه وسلوكه ولأنك قوة حق فنحيا الحق بقوة.

أخوة هابيل أخوة إلك إلك ساتر دونك نوقف ساتر دونك نوقف. صرخة هنا صرخة.

أخوة هابيل أخوة هابيل ساتر دونك نوقف ساتر دونك نوقف وصار اليوم الطاقة إلك إلك هلا هلا.

0: رايك
1: إذاعة جامعة المستقبل. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

إن مأساة الحسين بن علي تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي. الباحث الإنجليزي جون آشر.

اثنين اكبر شنة ديل الأكرام صرنا

يا حسين ها يختك تنادي.

من عقبك يا مظلوم. دار الدهر بينا من عقبك يا مظلوم. دار شلنا بين الأكرام صرنا بسبب الظلام. الى شيخ عبد الحسين ابو شبع. يا

صار هل صوت سمع وشبع طلب الاسترحام وش لقى وعدها بس ارامل ويتام شهال قسوة بقلوب العيد والاجرام هذا طفل سحقوه ذاك لا حقينا هذا طفل سحقوه ذاك لا هذا طفل سحقوه ذاك لا خلت طاريدي ونار سالبي ونهيب ويش صار داري الدهر بينا حتى لو هالعائلة مو إسلام حتى لو هالعائلة مو إسلام هم يرحموها تطلب الاسترحام وش لقى وعد

وبهلا رضا ابدانكم عفناه وبدموعنا يا

صبرنا على كل نعيب شفناه وبهالارض ابدانكم عفناه وبدموعنا يا ابن امي ودعناه.

يا فرحة ابن زياد صرنا قبالي راحين حسين ويسيرة ولعيالي على الأرض جسم الراس عد شتالي بيد الأمير يسلم بهالحالة يا فرحة ابن زياد صرنا قبالي راحين حسين ويسيرة ولعيالي على

راسك تعليش الرير يستلم بيميني، راسك تعليش الرير يستلم بيميني.

علي ومصاب وغربتي آه يا حالي ومصاب وغربتي نجلس ابن زياد تصبح وقت

حياتي آه يا حالي ومصاب وغربتي مجلس ابن زياد تصبح وقفتي قام كل راسل يجي من

ابو جانب راس ابو فاضل وصاح نابو جانب راس ابو فاضل وصاح هذا اخوك البطل فوق النهر طاح كنت تفتخرين به الفخر راح كنت تفتخرين به الفخر راح اليوم

هذا اخوك البطل فوق النهر طاح، شنتي تفتخرين بيه الفخر راح.

شفنا هذا وذاك شي راويني كوفة جت أخذت عوائلها بسلام كوفة جت أخذت عوائلها بسلام وإحنا قالوا للسبيل ديرة الشام لا أهل لا أهل تشفع عنا ولا عمام لا أهل تشفع عنا ولا عمام رحت ويا العائلة ميسريني رحت ويا العائلة ميسريني شقلت يا هولي يبار العائلة شقلت يا هولي يبار العائلة زينب الحملة مصايب كربلة تشوف كل الطفل شوف كل طفل اللي قاعد تركض له تقول لابوك بحاله

0: نصياط المستمر على العيال نصياط المستمر على العيال النوقة ما تجفل تذب الأطفال وصلت الشاملة سيرة على الحال ولا أخوت نادي الذي يحميني يزيد جاعنا جوار ميسرين يزيد جاعنا جوار ميسرين راد يجعلنا هداية يا حسين يزيد جاعنا جوار ميسرين راد يجعلنا هداية يا حسين جيت اسولف لك بيوم الاربعين جيت اسولف لك بيوم الاربعين وحال قبرك بينك وما بيني يزيد جاعنا جوار ميسرين راد يجعلنا هداية يا حسين جيت اسولف لك بيوم الاربعين وحال قبرك بينك وما بيني وحال قبرك بينك وما بيني
1: نمشي مع الحجة مع الحجة مع الحجة نسعى إلى حجة إلى حجة إلى حجة
2: نمشي مع الحجة باسم الله نبديها كعبة عشق عدل نطوف ونحج بيها

0: الأرض ونمشي.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل.
3: كل ضربة كل ضربة على صدرك ما إلها تقدير والله. يا حيدر ما تدري الصواب، يا ابويا ما تدري الصواب، بالغابرية يا الله انظر، يا الله احفظهم شباب النجف اهل الولاء واهل الثبات. يا حيدر ما تدري الصواب، يا ابويا ما تدري الصواب، بالغابرية لا ولياني ولا صواني. يا ابويا ما جاوب جاوب، ترى الجواب هذا هو بيه الانتعاش للزهرة للزهرة. ها يا حيدر ما ويانا ويانا المجتمعات. ها التفت للردة، ترى أنا أريد الردة تكمل. يلا ابتدي باللطم. ها بالغابرية، ترى هذا لطمنا مشترك به كل الشباب. يا حيدر ما تدري الصواب، يا

0: غير غاضيرية لا ولياني ولا صيواني يا ابويا ما تدريش
1: صوتك شارك طلع صوتك بالمسجل يحكي

0: يلاول يعني. ايدك ايدك ايه؟ ناديتك بصوتي وصيحت يا حيدر.
1: شده شده.
0: ناديتك بصوتي وصيحت يا حيدر. قلت لك يا ابويا بشدة صرنا احضار. راحت دلمنا وديوالينا العسكر. واحنا

0: حدنا ليا حمي حدنا يا ابويا ما تدري صار بين غاريري يا حيدر
1: اتبع اتبع ايه ايه اعتبر ذلك لا الاول اتبعهم.

لكم اعيد اعيد ولكن لكم خلي سيره يمي خلي اواتي شاعر شيخ عبد الحسين ابو شباب ناديتك صوتي وصيحت يا

0: واختار يا حيدر.
1: لا تخوف.
0: راحت اهلنا ودروا علينا العسكر.
1: وقول
0: واحنا الوداع يا وحشيني وخدر. ما بقت عيدنا وليان طاحت كل وشوبان فوق الوطية. ما ظل عدنا ليحمي حدنا يا ابويا ما تدري الصعب.

اي خف خف اللهجة خف اللهجة خف. ها هذا اللطم حسنة ولطافته بالرد، شارك مستوى احترام.

يحفظكم الله المستمعين. الرد احلى الرد. اول جارح يا ابو

كل جيس مشيف ناهج روح كل ناهج

الشراب حسرة ما تدري يا بويا الصار بالغاضرية. شيخ عبد الحسين ابو شبع اول جارح يا بويا من اول شاب. ساهموا ساهموا ساهموا بتعظيم هذه الشاعر.

الشيف نعم مجروح. كلنا حرشف نعم مجروح.

0: وغايب قمرنا العباس.
1: بارك الله بكم، محفوظين
0: الأخوة.

العباس فوق النهار مطفي.

مصباح.

صارت دمعه عقب الشمعه صارت دمعه.

0: وحافت زفا فاويا الخيم حرقوا.
1: شيخ عبد الحسين ابو شبع،

شوف ايش بيها تلقى جثث يا

صرخة

0: اسأل يا ابويا عد ما نمخلينا.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل. زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: نعم، بجرح الطفوف.

للسنين. فدوى فدوى روح لك في قلوب المؤمنين. بجناح فطرسي جئت ذا قلب كسيح حالفا باسمي ذبيح بجريح بطريح. فدوى ليديك فدوى. بجناح فطرسي جئت ذا قلب كسيح حالفا باسمي ذبيح بجريح بطريح. قلت فامسح لي فؤادي يا حسين. قلت فامسح لي فؤادي انت يا كف المسيح. ضمني عندك يا مولاي في هذا الضريح. ضمني عندك يا مولاي في هذا وفطر سلابة بأخشاب مهدي. اسمع اسمع اسمع شو شي يقول. وفطر سلابة بأخشاب مهدي وإني يلذت بجد دين لمهدي. وفطر سلادة بأخشى بمهدي.

في قلوب للطيب الغالي الحسيني الأصيل الشاعر علي حسين العاملي مطرقا رأسي طرقت الباب فعدا من خلالي مطرقا رأسي طرقت الباب فأذا من خلالي لوصول العرش يا من بابه باب وصالك لم أكن يا ملهمي لو مرة أهلا لذلك كل ما عندي جزء من جزيئات دلالك كل ما عندي جزء من جزيئات دلالك فكن ما لجرح بخد البتول تفضل تكرم بإذن الدخول فكن ما لجرح بخد البتول تفضل تكرم بإذن الدخول فاطم نعم المعين جمرها الله فاطم نعم المعين.

يقصد الناس قصورا وأنا أقصد صدرك. يقصد الناس قصورا وأنا أقصد صدرك. أنت يا سلطان عطف شادت الأضلاع قصرك. أبلانط الحب هذا الصحن أم أدخل حجرك؟ أبلانط الحب هذا الصحن أم أدخل حجرك؟ لأرى سهما لئيما شق بعد القلب ظهرا. ثلاث شعاب بسهم الغواية. ثلاث شعاب بسهم الغواية هم الغاصبون لحق الولاية.

جمرها طول السنين يا أمير المؤمنين، جمرها طول السنين بجرحي.

0: لقلوب المؤمنين.
1: ما شاء الله ما شاء الله. هلا هلا هلا. هنالك طخت شعري بالدماء الأحمدية. هنالك طخت شعري بالدماء الأحمدية وعداي يسهل حرفي للخيام الهاشمية. خرجت بنت علي بالنداءات العليه، انشات

نهضت ثلاثا هويت مخضب وصوتك بحة بلبيك زينب وصوتك بحة بلبيك نهضت

0: عليك زينب سامعا اخت الانين جمرها
1: الله
0: سامعا.

أي قدر حزت يا من أمه ليلة قدري. مذ كشفت الحجب عيني شاغدت ليلة نحري. أي قدر حزت يا من أمه ليلة قدري. مذ كشفت الحجب عيني شاهدت ليلة نحري. مت في طعن وضرب وبرشق وبطبري وبذبح وبسحق وبسلب وببتر. سيوف رماح سهام خناجر وزاد عليها حديد الحواجر. سيوف رماح سهام

صندوق قبر بل أرى شلو المخطط. لا أرى صندوق قبر بل أرى شلو المخضل، وبلا رأس ولا قلب ولا كبد ولا يد، لاطم الخد أتاك المصطفى الهادي محمد، صلوا على محمد. لاطم الخد أتاك المصطفى الهادي محمد، لاثما في النحر عظما ولدى الجسم تمدد. وقال النبي بعين غزيرة إمامك لف هنا في حصير، إمامك لف هنا في حصير. وقال النبي بعين غزيرة إمامك لف هنا في حصير، إمامك لف هنا في حصير. فعزاءات الأمين جمرها فدوى صوتك. فعزاءات الأمين جمرها

سودج نور تمسك الأملاك ضلعه. أخرجت فاطم شيئا حد فوق السبع سبعة. أخرجت فاطم شيئا حد فوق السبع سبعة. محسن جاء لعبد الله كي يسقيه دمعا. محسن جاء لعبد الله كي يسقيه دمعا. فكيف الجنين يضم الرضيع، فكيف الجنين يضم الرضيع، يرى فيه سهما ورأس القطيعة. فكيف الجنين يضم الرضيع، يرى فيه سهما ورأس القطيعة. ذي لقاءات الجنين جمرها طول فدوى صوتك. ذي لقاءات الجنين جمرها طول.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

شفنا شفنا مشي محلا محلا هلا هلا هلا فدوة روحنا عندك على أدربي كدران

الأول خدم عشنا إليك وانت القائد الأول إذا خنصر رديد خنصر كلنا نتحول خدم عشنا إليك وانت القائد الأول إذا خنصر رديد خنصر كلنا نتحول يا ما يلا وعليك الواحد نهر نفزع

نتحول يا ما يالله وعلي كل واحد نهر يفزع ترى عدنا المهم غصنك باقي ما يذبح مشي مع هلا مشي مع الشاعر عباس طالب السعيدي.

إن مأساة مصرع الحسين بن علي تشكل أساساً لآلاف المسرحيات الفاجعة. العالم الإنثروبولوجي الأمريكي كارلتون كون.

الموت نطبع الموت بعيلات الصوت وينك رجال صدقوا ما عاهدوا رجال خادمك لابن هذه المدينة الطيب صلاح الطائر نرجع كل سنة وخطواتنا قدام نجدد لك عهد درب الخدامة نكتب للعشق تاريخ وإعلام نكتب للعشق تاريخ وإعلام بطريقك واللي يحب

قبلك رسالة الكل مشكك عفنا رجلين رجال صدقوا ما عاهدوا صغار كبار صغار كبار نطلع نزورك نزورك باربع عينك فدوى هاي ليادي صغار كبار ونطب على الموت نطب على الموت نطب على الموت تبعي

احنا بنرتبطنا وياك لليوم، ما فكرنا ليش وين وشلون. احنا بنرتبطنا وياك لليوم، ما فكرنا ليش وين وشلون. عيد هذا الشطور. ما فكرنا ليش وين.

0: على لكل شنعوف نجيك زحوف لكل شنعوف نجيك زحوف عيد عليك الحسين لكل شنعوف أعلى أعلى لكل شنعوف أي والله أنصل ونطوف الدم الطاهي دم وعدناك والحر لو وعد دين رجال صدقوا صغار كبار صغار كبار نطلع كلنا سورك بربعينك لو علي اي والله هيك زحف مولاي خارك باب قطعك انت راشد لك لزورك بعينك الله الله الله نطب على الموت بعلات الصوت
1: نطب على الموت
0: كفو منكم رجال صدقوا

العطش نار الخيم صرخات العيال الجربل السماء بكربلة تصب نصبناها على دربك باسم الأطفال العبد الله ورقي وسكنا موكب عبد الله ورقي

هاي العطشكم ماي وخدمها في آي نذرناها نذر لجل يفرح الزين بخاطر وعين رجال صدقوا ما عاهدوا يلا يا صغار كبار نطلع كلنا زورك صغار كبار عمي

0: خادم خادم أعيد خادمة.
1: العطش نار الخيم صرخات العيال.

بنينا لو لا بنينا بني المواكب هاي العو

0: اصيح باسمه
1: عراق.
0: اي والله انظلم انظلم هذا البلد.

يا عمي بأهل البيت هذا يشور كفيكم الله. عراق اسمه ويا اسمك صار معقود، حضن عطرك تراب وصار انصار.

خليط أجناس واسم عباس على الواهو يلا تشوف الناس خليط أجناس واسم عباس وين على أنا بعطافح إلك رايح وابو صالح يجي وياهم يجي ولزوارك زوارك حبيبي حط عناوين رجال صدقوا ما عاهدوا صغار كبار صغار كبار نطلع كلنا نزورك نزورك باربعينك صغار كبار خو مو تعبانين يسوى التعب ونطب على الموت

0: رجال صدقوا مع عهدين. رجال صدقوا،
1: أعد أعد ملا قحطان أعد،
0: رجال

عباس اسم عباس وين على الوهم نبع طافح إلك رايح وابو صالح يجي وياهم زوارك حبيبي حط عناوين رجال رجال صدقوا ما عاهدوا آخر مرة صغار كبار نطلع كلنا ما الله الله الله

0: كدوا اروح لكم
1: رجال من صدر.
0: اسمع
1: شوك تاريخ هذا الموت كسور يا حصن وسفينة وريح وشرا قبتك للخلود الشمس والنور.
0: اسمع قبتك للخلود الشمس والنور

حج مزيرة حج. اسمع يقول القال سمعنا اشكال يقول القال سمعنا اشكال وبقع البال لك منهج شعار يردد لسان الملايين شنو رجال صدقوا ما عاهدوا. أعد وياي رجال صدقوا.

0: زيارة الأربعين، ملحمة فطن وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

دمعي البجيته بعمر ذاك مع هذا النص عمه وفتح باب قلبه كل دمعي البجيته بعمر ذاك مع

مش خجلانة أمشي بين الناس ما متعودانة بجفوف تغطيت كلش خجلانة أمشي بين الناس ما متعودانة وبعد وانت على

ذبحك عدوهم عيد بفرحة تلقونا كلهم خلف الباب جاني نطرونا بحجاب.

قالوا وين زينب صيحت غايان عذرا ساده لا حول ولا قوه الا بالله. تقول الاسماء لناس تريد تفزعنا

0: فدوة خويا عمرش ما صار.
1: هاي زينب وانت وزينب
0: بس صار خويا شاحك وراسك
1: وعينك علي
0: طاب وين
1: خرجت زينب
0: طاب وين اليزيد وحين طاب وين

0: ويلي قلت لذبحني بساع وهد راس حسيني وهد راس حسيني.
1: إذاعة جامعة المستقبل. الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

إن الحزن على الحسين والبكاء المتكرر عليه إحياء للروح الثورية الرافضة للباطل، وتفعيل لسلاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمة، والمشار إليه في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الشيخ أحمد المحوزي.

0: بلدي.
1: يا رب علينا
0: هم عندك رد علينا. لو انت

هل عندك رد علينا؟ لو انت مأمن بيه جاوبني.

بالخدمة بالخدمة. نستمر نستمر بيها. نريد ناخذ لنا شوي نصفي الجو وجاي نطلب.

يخاطب الجيل يقل له قوم وتطور ولأهل الأوطان ينادي حافظوا على الأوطان ولأهل الأوطان ينادي حافظوا على الأوطان الفكر والله.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

ايديك ايديك بعد بعد اعلى. بارك الله بك. وقت خلى نهيما بالصحاري وقت ما

0: اديك صوتك حسين.
1: ياخذ بيدك الحسين ان شاء الله دنيا واخره الله.

0: على قارعة الحزن تنهمر الدموع وتكثر الخطى، خطى أصحاب القلوب الوالهة، تلك التي تقصد حنظرة الطهر وعتبة القداسة، حينئذ يمتد المسير.
1: عهد منا حبيبي يا ابو عبد الله، ثورة مشي تظل مستمرة يا حسين.
0: شيبا وشبابا، نسوة وصغارا، لتشكل الجموع لوحة العشق والولاء نحو كربلاء.

الله اقرب قول الصادق وافهم شنو قايل درب الحسين الخطوة كم عمره تعادل افضل شكت بيها ما يعقلها عاقل

0: الصلاة.
1: سبحان لك وكوب يا زعيم كربلاء.
0: سبحان لك وكوب يا زعيم كربلاء.
1: سبحان لك وكوب يا زعيم كربلاء.

حقا إن الشجاعة والبطولة التي أبدتها هذه الفئة القليلة على درجة بحيث دفعت كل من سمعها إلى إطرائها والثناء عليها لا إراديا. هذه الفئة الشجاعة الشريفة جعلت لنفسها صيتا عاليا وخالدا لا زوال له إلى الأبد. المستشرق الإنجليزي سير بيرسي سايكس.

لبيك يا حسين لخاتم الحسين وخاتم الزهراء محمد الأعاجيبي. الموكب نصبته البيرغ رفعته متنطر اختل

0: لبيك يا مشي مشي مشي أحبابك
1: مشي مشي أنفابك مشي مشي أنصابك لبيك يا حسين مشي مشي أحبابك مشي مشي أنفابك مشي مشي أنصابك لبيك يا حسين.

مصابك لبيك يا حسين مشي مشي أحبابك مشي مشي لمصابك لبيك يا مشي مشي مشي أحبابك مشي مشي لمصح لبيك.

0: تمر السنون واحدة تلو الأخرى، ولا زلنا عطاشاك يا أبا الأحرار. لا خير فيها إن لم تراك، فالعيون تمشي إلى مشهدك يا أبا عبد الله.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

الشاعر السيد سعيد الصافر الرميثي عنكم بجمعة شمل لما نمشينا لما نمشينا عنكم بجمعة شمل

0: مهدا معتجرح الناظر جينه وبمهدا معتجرح لساني شان الحبل بعد على لساني شان الحبل بعد وين لساني شان من قيدونا أسرة خذونا يا الله من قيدونا احكي تجرحنا كلمات منهم سمعنا تجرحنا كلمات ليكم رجعنا ليكم
1: صوتك جواب شباب
0: كافلنا عباس كافلنا
1: عباس ما شاء الله
0: عندك حاجة لا لا كافلنا عباس عادت يمشي بدرب مو من رضاته مو من رضاته مو من رضاته عادت يمشي بدرب مو من رضاته

ويا كل خطوة جدم والأمر عين العدو تسد الخواتم والأمر عين العدو تسد الخواتم أشد من جرح القلب جرح الشماتة أشد من جرح القلب وشلون اشله ربع لعله وشلون اشله ربع لعله هذا الدهر ليش فرق جمعنا هذا الدهر ما شاء الله ليكم رجعنا.

0: كافن كافن يا عباس. أنا يا محمد عن قد لخيتك.
1: بارك الله بك حبيبي، ماجور ان شاء الله.
0: انا يا محمد يا عم مش قد نخيتك وعلى

رجوتك رجوتي ما عندك الوالي هل شفتني الوحدي مخضوم وجيتك هل شفتني الوحدي ضوم وجيتك اترك سؤالك خوف على حالك اترك سؤالك خوف على حالك أبدي لك منين قصة وضعنا أبدي لك منين قصة وضعنا ليكم رجعنا

قلبي زين وقدرة ضلوعات ليش يا قلب مثل الحمل صدمة على صدمة يا قلب مثل الحمل على صدمة تحنا يا

ليكم رجعنا ليكم ما شاء الله فدوة أنا كل حيل المرض ما خلى بيها الله يساعدك سيدي ومولاي زين العابدين يا علي بن الحسين.

وصاب المر جرح عيون الدمع بالغاضرية جرح عيون من هاجمونه وليه ولونه من هاجمونه وليه ولونه لجساده نركض فزعنا لجساده نركض فزعنا ليكم ليكم الله إلى اسمي احكي

في ذكرني عن أول فجيعة، أول فجيعة. موقف ذكرني عن أول فجيعة، هجمة الدار وكسر ضلع الوديعة، هجمة الدار وكسر والدي رد محن ظهر من الشريعة، والدي

0: وانقطع ظنا ويا ليت شفت اعتناني للخيمة جاني أنا شفت اعتناني للخيمة جاني كل هذا المصاب بس ما جزعنا كل هذا المصاب بس ما جزعنا ليكم رجعنا
1: ليكم رجعنا
0: لا تبخل على الكريم
1: ليكم رجعنا
0: كافنا

أرجى خبرك فوض لرب الخلايق أمري وأمرك فوض لرب الخلايق أمري وأمرك خلي شيعتنا درس ينطيها صبرك خلي

0: مهدم تشوفه لما تطوفه، مهدم تشوفه لما تطوفه. نصبر على الصار هذا طبعنا، نصبر على الصار ليكم رجعنا ليكم. لا تتعب لا تتعب نشوي احنا دم البينا من اكرم فصيله.
1: اذاعه جامعه المستقبل. انتصاف الليل بتوقيت جامعه المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

دمعت عيناي على الحسين عليه السلام، فقادني جرح النازف إلى التشيع. المحامي الأردني أحمد حسن يعقوب.

0: حكي لك واسمع من زينب.
1: لا شيخ عبد الحسين ابو شبر.

0: حامي
1: من لغة خدمت
0: تحكي لك واسمع من زينب تحكي لك واسمع

خدمتك.

وحدة على الصدر الحسين يا علي، وحدة على الصدر الحسين تصيح يا ابويا ريحي.

تتلاطم أمواج الحشود الزائرة على ضفاف العشق الأزلي متجهة نحو صحراء نينوى لتجدد العهد القديم. فمذ دحرت دماء الحسين جيش يزيد، خلدت كربلاء وكانت رحلة المسير.

شنو ويا الحسين النهاية يلا مش وين ديك وين ديك ويا الحسين النهاية يلا مش يلا شيلو

حسين اشترك اثر خل تنظر البشر حسين اشترك اثر

0: هالوفاية هالوفاية
1: شبيها
0: ويانا
2: حسين
0: الدراية يا الله
2: بشاية
0: ويانا حسين
1: فدوى لديك شينو هالراية

الحسين النهاية يلا مشاية ويا الحسين تعبت ديرك ديرك شيلوا شيلوا هالراية شيلوا هالراية عافية عافية شباب شباب ويا شيلوا شيلوا هالراية بعد عافية شيلوا شعرها ابن الزهراء سيد ياسر الجابر يا غاتي ايش قد حاول قبل ينهون بالقتل شفنا الامر سهل لو

0: شايل.
1: تتلاطم أمواج الحشود الزائرة على ضفاف العشق الأزلي متجهة نحو صحراء نينوى لتجدد العهد القديم. فمذ دحرت دماء الحسين جيش يزيد، خلدت كربلاء وكانت رحلة المسير

لا تهز الرمح لا تهز ليل ينزف ضوى الصبح لا تهز عباس والينا عباس لا تلجم عينه

سوالين اهل الجواد فدوا روح لكم خدام الحسين لا تلج معين.

عينه لا تلك معينه لا تلك لا تهزل الرمح لا تهزل آخر جواب ينزف ضوى الصبيحين عباس والينا

الرمح لا تهز الرمح سهم اللي ذبعانه ما واحد يطلع ما طلع هو شفينا من قطعه من

جمعنا لا تهزل الرمح لا تهزل انظر لابو فاضل هامته مهشميها.

على تهز ها هذا الزمن غادر لا وين ودانه وقفني مسبي قبال ابن مرجانه شامت بحالتنا ويردد انسانه وين

عن المشرعة يوم عين بالسهم طفوها اطلعت من كربل بحسرتي وعلم هلا هلا طلعت من كربل بحسرتي وعلم على وجهك تعب ورماد الخيه.

وهل ثمة قلب لا يخشاه الحزن والألم حين يسمع حديثا عن كربلاء؟ وحتى غير المسلمين لا يسعهم إنكار طهارة الروح التي وقعت هذه المعركة في ظلها. المستشرق الإنجليزي إدوارد براون.

0: إذاعة جامعة المستقبل. الواحدة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

لقد شيعني الحسين عليه السلام حقيقة، لأنه وضعني على عتبة التشيع، وأتمنى أن يشيعني مرة ثانية لينطلق بي إلى الفضاءات الأوسع في عالم التشيع. السيد المغربي إدريس الحسين من كتابه لقد شيعني الحسين عليه السلام.

0: حايل عقل اللي تحاكيك اليوم.
1: اخواني اليمنى رجاء بلا حج ما اسمع بس اليمنى.
0: هاي العقل اللي تحاكيك اليوم ود

نختك المعشافة نوم.

0: شفوني الصاطم والرمل امتوني جم مصا يا ابن امه عقوم صابر هلا جارت الدنيا علينا عنك رحنا وردينا
1: الى الشيخ عبد الحسين ابو شبع

ساح تقول لك شحكي لك خويا يا همي اللي انساه.

آخر وداع وياك قلت لي حسين.

نفسيا لا صوتك سمعت ولا ادري وين وشبحت عيني ولا انا شاهد بالعين متهشم ضلوعك يا اخويا صبيا ولان راسك عيد شتالك ولان راسك عيد شتالك ونحرك يجري بدمه ولان راسك عيد شتالك ولان حر يجري دمه ولسام ما ريد قلبك خويا وما تدري عقبك اجمل

0: سوا سوا.
1: جارت الدنيا علينا عنك ريح
0: سوا اخوان.
1: يا حسين يا ابن امي وانا بالحال يا حسين يا ابن امي وانا بالحال ذكرت الوصي يا

0: قال ذكرت العيلي لوش شفت خليل انذال وهل وجعاني بصوانه وحده ولا اخوه وياه وهل وجعاني بصوانه وحده ولا اخوه وياه اهتم بحاله وحالك لا اهتم باطفالك اجمم صاح
1: يا ابن امي

0: غات ولي غات
1: يا حسين يا ابن امي وانا بالحال يا حسين يا ابن امي وانا بالحال ذكرت الوصيه وداعت عندي عيال وذكرت يا ابن امي الخيم بأطفال ذكرت العالي لوشيفت خليل انذال وهلي وجعاني بصوانه وحده ولا اخوه وياه

هلا هلا. جارت هالدنيا علينا. كم مصار؟ عفتك بالحالة جسم غلت ربان عفتك.

ما حد طفاه صوانا بنار تلاب غيري ما حد طفاه انا لريحتي وطفيته وعني جت على حاميته اجمي مص

0: هلا هلا بك.
1: وبيت يا مشعل.
2: كرحنا وردي انا تشمم صا وقضيت ذاك اليوم.
1: منو منو بالخدمة؟
3: لمن لمن؟
1: الشيخ عبد الحسين ابو شوقي.

0: وقضيت ذاك اليوم بالحال شو صار.
1: ممنون غاتي، بالخدمة بالخدمة بالخدمة بالخدمة بالخدمة عيوني.
0: وقضيت ذاك اليوم بالحال ايش صار، اطفال متسحقة بخيل الاشرار، وعيال مسلوبة وخيم تلعب نار. وقضيت ذاك اللي الاخطار، اطفالك اتفقد كم طيف الضاع وتاه، اركض من وادي الوادي ولس
1: بلا جواب بلا جواب،
0: اركض من وادي الوادي ولساني بخوف ينادي، كم مصاب اللي شفناه. وقضيت ذاك اليوم ويوم اكبل، وقضيت ذاك اليوم بالحال ايش صار، وقضيت ذاك اليوم بالحال ايش صار.

الشرار وعيال مسلوبة وخيام تلعب نار وقضيت ذاك اللي للأخبار أطفالك أتفقد كم طيف الضاع وتاح أطفالك أتفقد كم طيف الضاع وتاح أركض من وادي لوادي ولسان بخوفي نادي كم مصاب شفناه كم مصاب شفناه وقضيت ذاك اليوم بالحال اش صار.

وعيال مسلوبة وخيم تلعب نار، وقضيت ذاك الليل الاخطار. اطفالك اتفقد كم طيف الضاع وتاح، اركض من وادي لوادي ولساني بخوف ينادي. كم من صعب شفناه، كم من صعب شفناه. اصبحت وشلون اصبحت بي روح، اصبحت وشلون اصبحت بي روح.

دون نروح تربي غيدة عيني وجفنها مشبوح. وانا المتكفل بينا عباس احنا بحمار.

مجبوح وانا المتكفل بينا عباس احنا بحماه راح الجان خامينا والشام تظل خادينا كم مصاب شفناه ردنا نودعكم على القاع اجسام ردنا نودعكم على القاع اجسام ما رضوا من عنا يا خويا الظلام عنا مرينا بصيري خت ايتام ردنا نودعكم على القاع اجسام ما رضوا من عنا يا خويا الظلام عنا مرينا بصيري خت ايتام بنوح الارى مل والحزن والالام بصبر العليل الصابر وعليه السياط عداه بصبر العليل الصابر وعليه السياط عداه عنو ودعناكم يا ابن امي وفارقناكم كم مصاب شفناه كم مصاب شفناه ردنا نودعكم على القاع اجسام ما رضوا من عنا يا خويا الظلام عالنوق مرينا بصيري خت ايتام بنوح الارامل والحزن والالام بصبر العليل الصابر وعليه السياط عداه عنو ودعناكم يا ابن امي وفارقناكم

كغدا ينشدني من شاف ما واحد يجي يساعدني طالت على ايد طالت علي ايده وغيده يحددني انا

لكم ينشدني من شاف ما واحد يجي يساعدني طالت علي ايده وغيده يهددني انا اللي ذي ما واحد مشاهدني وابن زياد بديوانه يسب وما حد ينهاه وابن زياد بديوانه يسبني وما حد ينهاه كان يطلب بينا ساره وينظرنا يسار قباله كم من صعب شفناه

أكبر. عن حالي وعن حالكم ينشدني من شاف ما واحد يجي يساعدني. طالت علي ايده وغيده يهددني، انا اللي ذي ما واحد مشاهدني. وابن زياد بديوانه يسبني وما حد ينهى، كان يطلب بينا ثاره وينظرنا يسار قبالي. كم مصاب شفناه آه يا ابن أمي ايش اسولف لك بعد. آه يا ابن أمي ايش اسولف لك بعد. آه يا ابن أمي ايش اسولف لك بعد. آه يا ابن أمي ايش اسولف لك بعد. لسان زيناب راح يحكي لك شدد، وياكم النوم من العيون انفقد. لا اختكم بعد ترفع عيونه. آه يا ابن أمي ايش اسولف لك بعد. آه يا ابن أمي ايش اسولف لك بعد. لسان زيناب راح يحكي لك شدد، وياكم النوم من العيون انفقد. ولا اخدكم بعد ترفع عيونه. شحال من كانت يسير على الهزل، شحال من كانت يسير على الهزل. بعائلة تكلفت بدموع التهل، سلمتني خويا كم طفلة وطفل. سلمتنا اهل الضعون ضعون. شحال من كانت يسير على الهزل، شحال من كانت يسير على الهزل. بعائلة تكلفت بدموع التهل، سلمتني خويا كم طفلة وطفل. سلمتنا اهل الضعون ضعون. رحت يا ابن امي وبضلوعي النار، من مصايبكم ومن جور الاشرار. خويا تنشدني على عيالك اش صار، يا تقوم تشوف سود متونه. شفت يا ابن امي ايش صنع بينا الدار، شفت يا ابن امي ايش صنع بينا الدار. ابن مرجان على زينب جسر، وشم نذل وشم نذل صوته على متون انكسر. وتدعي استعفت القوم وديونه. شفت يا ابن امي ايش صنع بينا الدار، شفت يا ابن امي ايش صنع بينا الدار. ابن مرجان على زينب جسر، وشم نذل وشم نذل صوته على متون انكسر. وتدعي استعفت القوم وديونه.
وشف الذاك يزيد بالنقمة عشد، وشف الذاك يزيد من نزيد نقم، وشف الذاك يزيد من نزيد نقم. ذاك جد بيتنا يا ما خدم، لن يريد لن يريد بمجلس يبيع الحرم، لن يريد بمجلس يبيع الحرم. يوم يعليها وتشوف عيونه، وشف الذاك يزيد من نزياد نقم، وشف الذاك يزيد من نزياد نقم. ذاك جد بيتنا يا ما خدم، لن يزيد لن يزيد بمجلس يبيع الحرم. يوم يعليها وتشوف عيونه، فاطمة فاطمة الوصتني بيها يريد، فاطمة فاطمة الوصتني بيها يريد. خادمة خادمة يحبها الوادم يزيد، فاطمة فاطمة الوصتني بيها يريد. خادمة يحبها الوادم يزيد، شوف اخو حضر قبته طاق الحديد، شوف اخو حضر قبته طاق الحديد. وهي ذبلت بالدموع جفونه، فاطمة فاطمة فاطمة الوصتني بيها يريد. خادمة خادمة يحبها للوادم يزيد، شوف اخو حبر قبيته طاق الحديد. وهي ذبلت بالجف وهي ذبلت بالدموع.

0: زيارة الأربعين، ملحمة فطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

ربي يضيع طفلة وخص لسمها رقية من قبل إحساس الوالد توصل قلب حسين لبية فهناك أنا ذاك ضاعت بنت بدربه.

الحبيب أبو ريحان ميثاق الحمداني. أرجع أحب ما أوكب كل ما أتعب من رجعت وين ارتاحت زينة منه استقبلها ظرف الأصعب ويقدم الماي ويقدم الماي.

توصي النسوة تقلها ندير بال شن مو ترمن بنفس شن من على الناقة، وإذا بزينب أول وحدة ترمي بنفسها.

فاز. قولها علي حسين. اسمع اسمع. حسين بالخيمة تشمي بناحرة، من رجعتها تشمي بقابرة، وقامت من يمه

0: سيانة.
1: ميثاق الحمداني عمي.

حياته زينب مني تعود ديرتها ما عدها أخوان.

محمد ابن الحنفية. اي الطم الطم. يقول محمد من هاي الحرمة دنيا بعيناها صبح ظلمة لدخلت ديوان لدخلت ديوان أعلى أعلى.

محمد من هاي الحرمة الدنيا بعناها تصبح ظلمة منية دخلت ديوان قولها دخلت ديوان دخلت أوجع صدره

0: نمشي مع الحجة مع الحجة مع الحجة، نسعى إلى حجة إلى حجة إلى حجة.
1: نمشي مع الحجة باسم الله نبديها، كعبة عشق عدل نطوف ونحج بيها.

0: خطوة نمشي.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل.
3: جواب جواب.
4: وينك يا خويا؟
3: بعدك تحير.
4: بعدك تحير. بعدك تسايق.

يا اخويا هلا بيهم هلا بيهم هلا عباس عندي وانا يا اخويا بارك الله فيك عباس عندي بعدك تحير ما عباس بعدك تحير.

0: جامعة المستقبل.
1: الثانية صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

الحسين بن علي معين الحياة التي لا تنضب، وروحها التي لا تهرم، وقلبها الذي لا يهدأ. الحسين جو الإباء المتجسد على الأرض، وهو صلابة الحقة في وجه الظالم الفاني. فالحسين مدرسة شاملة في الأدب والسلوك والصلابة والتمسك بالمبدأ. عبد الودود الأمين من كتابه الإمام الحسين بن علي.

اخوتي من بعد عزتي ويران اخوتي لا خيام لا خدر.

بويا لا تعتذر ضيعان اخوتي من بعد عزتي.

تعرف هاوي الصوت اللي بقلبك صيله زينب يا حلو.

هاي الذي تمد بك يا حق قل ولا تعرف هاول صوتي لبقال باك صيلة زينب يا حدار هاي وبكار بالي متحيره

عزتي. أبعد أخوي، أبعد أخوي، أبعد رجاء، راح نلعب، أبعد استراحة. بارك الله فيك، هلا بك. لا خير، لا خير.

0: اخواتي.
1: الى شيخ عبد الحسين ابو شبع.
0: هاي اللي بتشدبك يا عقد الولد تعال.

وشاتيل وماشي لمن نلسى حتى

شافعي يا ابويا هذا اليوم خل صوتيل وما سلم مني السهم حتى الطفيل وما كنت اقول للخلي انا تصيل وصلت الخيل وشيفنا ابشع فعيل فار هداول الخيم فار هداو خيمتي

يا ابو يا هذا اليوم خلصة وشتيل وما سلم مني لسهم حتى لطفل وما كنت اقول للخلي انا تصيل وصلت الخيل وشفنا ابشع فعيل فار هدا وخيمتي

رلنا اخوال اهل الشيم ولا اخول لي سمع ناخوتي وصحتي ولا اخول لي سمع صحتي.

من اخوتي ما شفيت ضيع اخوتي.

ليل شيم ولا خلي سمع صحتي وناخوتي ولا

وحايل مخير هام مثل حيرتي.

ودعت الاخواجي ثلاث فوق الثرى محشي مظلوع وجثث متوذره تركت الخيام.

وانا حاليني حال وبقعدت همتي بلا جواب. وانا حاليني حال وبقعدت همتي بويا.

أنا إخوتي وهذا يا أبويا لي الخوف وخطر وأنا أردلم علي فارس مضر نايم كفي للعالم.

قال لي يا حيدر التازمي بعيلتي قال لي يا

وانا اردلم علي فارس مضر نايم كافي.

بلاعتي ألقى بيها طفيل واركض بلاعتي ولا

بنتي. هذا طفل نار تشب بالجسيم، ذاك طفل بالخيل ظل من هشيم، شاب قد شاف

بنتي. هذا طفل، هذا طفل نار تشب بالجسيم، ذاك طفل بالخيل ظل منهشم. شاب قد شاف قد يا غالي وشاليم، ناري وعطش يا غالي وخيلي ويتيم. بويا انت شقيلت بينت حالتي،

جبال دموع التصب عسل وقالت ما

نهار ضايعه لاخوتي. انشب لك حسين وينك يا كرار، وتدري بالخيام تتلاها بنار. يا بالحسن ليك ما وصلت علوم شمولك

خلت احكي وياك هاي الغريبه تحكي لك اليوم عن كل

ساعات الحروب خلصت الأعمار من قطعات الظن من كل أهلها رجعت للخيام شتغاين لها مو خيمة وحدة ملتهبة.

زينب بالحال تركض على النار من أجل الأطفال وصاه الحسين تهتم بالعيال والعائلة وين خلوه طشار والعائلة وين خلوه طشار.

تجمع وتخاف عليها او ان تجمعها يا حمايل دخيل وان تجمعها

بعد رهبة الخيل وخايفة من الخيل توصل ليه. يا علي يا علي يا علي يا علي وعن هالعدة متبعدة وخايفة لن تهجم علي هالعدة. حرم واطفالي بخطر متهددة ولا

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: جيت وقلبي ملهوف،
2: فريد العالم يشوف،
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
4: كل خطوة نمشيها ما نستعز بيها،
5: كل خطوة نمشيها ما نستعز بيها.
6: هاي السنة الوجه الحسن يا زاير اهديها،
5: هاي السنة الوجه الحسن.

0: المشاية الشاب الطيب كالعادة حبيبكم محمد رسول
1: الله الله الله نتحبر.

عقده من عقده الله حايل سيارة كيفة شيخ البقيع وضيفة يتدلل ويامر حايل سيارة بكيفة شيخ البقيع وضيفة يتدلل ويامر يما العقد محلولة

شيعية جمعتهم الحنية.

0: زيارة الأربعين، ملحمة قرآن وثورة عشق.
1: قلبي ملهوف،
2: فريد العالم يشوف،
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: شوية شوية وياي في أول زاير
1: جزيرة
0: وأنا خادم

علي أطم لك صدر بعزياتي وامشو تخفق لك راياتي لمصابك تهمل دمعاتي لمصابك

0: أمك نخدم إعانة نكسر أرضا.
1: إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: كلما اقتربنا من الأربعين
3: زاد القلب ألما
2: وزاد اللقاء لهثة.
3: طريق الحسين،
2: كعبة المؤمنين،
4: يا هلا بزوار، يا هلا بزوار، يا هلا بزوار.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: احنا يمك واربعينك هي هي
1: ما يهمك
0: احنا يمك.